قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: ونود اغتسل وصلي، ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد أحوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلوات بإذن الله تعالى. لكن الجمعة بالذات تلقى روحك بعدين حتى بالفلوس ما عادش تصيب، حتى شبعشن عندك، حتى أمك مريضة تقول يا أمي خلي نوتي لك الحاجات نتاعك ونمشي ونجي، ما دام هي تقدر تاخذ دواها وكذا. فانتبه، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديك ويتوب علينا ويتوب عليك بإذن الله تعالى. الأخت أسماء من تجورة قالت والدي توفي 1/5، هو يوافق 13 ذو القعدة، شهر ذو القعدة 29، يعني عندنا فيه 16، بعدين ذي الحجة، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، بعدين عندنا 14 مع 16 30 ربيع الأول، ونزيدوهم 10 24 ربيع الأول بغروب شمسه تخرج أمك من العدة. 24 ربيع الأول، إن ما دام دخل ربيع الأول نقدر نعرفوه حتى بالفرنجي. 24 ربيع الأول اللي هو يوافق يوم 7/9، يوم 7/9 تخرج أمك من العدة بغروب شمسه بإذن الله تعالى. السيد محمد بن غدامس يسأل، قال حول لمدينة أخرى ويرجع للمدينة الأولى زيارة، فهل يجوز له القصر والجمع؟ يجوز له القصر ما لم يبقى 4 أيام فأكثر. لو قالوا له تعالى للعرس وبيمشي يقعد أسبوع، أول ما يمشي يوصل للمدينة يبدأ يتم، قالوا له لا يوم بس، ولا يومين، ولا 3 ولا 4، لا تستلزم 20 صلاة، هذا كله يقصر الصلاة. إذا كان 4 كاملات بمعنى من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء 4 أيام، بعد ذلك بمجرد وصوله إلى المدينة يكمل الصلاة. 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، يكمل الصلاة. هذا من حيث القصر. من حيث الجمع، يجوز لك أن تجمع في الطريق إذا كنت مستعجلا فقط، يعني مثلا طلعت بعد الظهر وماذا بيك توصل للمغرب ولا بعد المغرب بشوية ولا قبل المغرب بشوية في المدينة الأخرى، ما تبش تسوق في الليل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت مجدا في السير. وهذه وردت بها أحاديث، كان إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. مفهومة أنه إذا لم يجد به السير عادي، أنت ما نوصل نوصل وبننزل نقعمز وبنشوف خضرة ننزل نشوف، ولقيت سوق في الطريق بننزل نشوف، في هذه الحالة لا يجوز لك الجمع حتى في الطريق. أما الجمع في المدينة التي أنت فيها فلا يجوز مطلقا، معاش في جد في الطريق، أنت مقعمز عرس ولا بتمشي لأصحابك ولا بتهدرز ولا كله، يعني لا يستلزم لك جواز أو جواز الجمع في الصلاة. لكن القصر وانت في الطريق تقصر، وانت في الطريق تجمع إذا كنت مستعجل، بمجرد الوصول تنظر، تقعد 4 أيام فأكثر تبدأ تتم، 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، 4 أيام غير تامة يعني فأقل يجوز لك القصر ولا يجوز لك الجمع على مذهب المالكية. السيد قال أيضا محمد بن غدامس قال خطيب الجمعة لو أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المستمع أم لا؟ إذا كان كررها، يعني نقول الموضوع في شرب الخمر ولا الحديث في شرب الخمر، ويكرر 1 و2 و3، هنا تفتح عليه. أو قرأها بحيث غير المعنى، الناس اللي يسمعوا في الآية لما سمعوا قراية اللي غلط بيفهموا معنى غير المقصود من الآية. في هاتين الحالتين بإمكانك أن تفتح، غير هيك لا، لأن تغيير المعنى والناس تفهم كلام تاني فيه مشكلة كبيرة أكثر من إني نفتح عليه. فنفتح عليه، أو إذا كررها كثيرا بحيث الناس، حتى الناس اللي كانت حافظة الآية، حافظة الآية صح ولا حافظة الحديث صح، لما يسمعوه يكرر فيه يصير لهم الاشتباه. في هذه الحالة التصحيح أكثر خطرا من السكوت، لأن الأصل السكوت، لكن إذا كان السكوت هذا بيترتب عليه مشاكل أكثر من الكلام، في هاتين الحالتين نقول لك أتكلم، غير هيك لا. وهذا استحسان، يعني ما فيش نص، وإلا النص إن ننصت لصلاة الجمعة، لخطبة الجمعة كما هي، إلا لو دخل فيما لا يرضي الله، قاعد يشكر من لا يستحق الشكر أو يسب من لا يستحق السب، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم أو يدخل في أمور لا علاقة لها بالدين، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، كما قال لعل مش عارف توا سعيد بن جبير ولا كذا، أظن أن سعيد بن جبير مهم، واحد من الكبار التابعين، لما كان الحجاج يخرج عن مضمون الخطبة ويقول كلاما لا ينبغي له أن يقوله، فيقعدوا يتكلموا، هذا التابعي يقعد يتكلم، فبعد ما يكملوا يقولوا له مش هذه خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قال ما أمرنا أن ننصت لهذا أو لمثل هذا، قالني لما يكلم فيه في كلام باهي مأمور بالإنصات، لكن لما يلعن من لا يستحق اللعن ولا يقعد يقول في كلام ما ينبتش على بعضه، يتكلم عن اللجان التورية زمان ولا كذا زي ما حصل في كثير من الجمعات، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، غير هيك الموضوع على وجوب الإنصات. لكن زي ما قلنا إذا كان وجوب الإنصات يؤدي إلى مشاكل أكبر من السكوت، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، زي الموضوعين اللي قلت فيهم، إن قري آية غير المعنى، هي آية عذاب اجعلها آية رحمة ولا آية رحمة اجعلها آية عذاب، النبهة. أو إذا كرر ذلك مرة واثنين وثلاثة بحيث أخاف أن يلتبس على المصلين اللفظ، بعد ذلك يجوز لي أن أنبهه. فإن استجاب لك باهي، ما استجابش ليك تسكت، ما عادش تقعد تتعارك أنت وياه ولا تمشي تركب له فوق ولا لا قول لك بطريقة واحدة، اسمع واستجاب باهي. نذكر زمان في واحدة الخطيب لازال حيا والمصحح توفاه الله عز وجل، فالإمام يخطب على حرمة شرب الخمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، عودها يجي مش عارف قداش مرة. فوالله اخطر لي، كنت صبي يعني مش حتى كبير، نبي نقول له كل مسكر حرام، لكن هبت الموقف لكذا. فكان هذا الشخص رحمه الله جنبي شبان كبير، فسمى له قال له كل مسكر حرام، ولكن الشيخ كان جهور الصوت ما سمعاش، فكمل هو في الحديث، عودها بعدها مش عارف مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة على ما هي عليه، والراجل أدى ما عليه وسكت، زي ما قلت لك ما يركب لاش فوق المنبر قدام الناس ويقول هلا، ولا كل ما يقولها يقعد يعود له، لا هو قال هلا مرة وهذاك ما سمعش سكت ومشت الأمور. هذا ما ينبغي أن يفعل في صلاة الجمعة. أيضا عندنا حالة أخرى وهذه منصوص عليها في الشرع نصا، إذا يجوز للشخص أن يتكلم إذا سأله الخطيب أو أمره بالكلام، كما حصل مع سليك الغطفاني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت، قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين ولا فصلي ركعتين. فكان الخطيب مثلا قال لي حد افتح روشن ولا الآية صح ولا غلط، ولا المهم سئلة في أي سؤال لي علاقة بالخطبة ولا ما ليش علاقة بالخطبة، فيجوز يجوز لهذا المستمع أن يتكلم وأن يتحرك، لأن احنا بخروج الإمام على المصلين وصعود على المنبر يحرم الفعل، لتنو تشرب، لا تطلع لدون حاجة، لا تغير مكان لدون حاجة، خلاص أي فعل، ويجوز الكلام، وبكلامه يحرم الكلام، بصعوده على المنبر يحرم الفعل، وبكلامه يحرم الكلام. يعني هو يستمع لأذان الظهر، لو نبي نكلم صاحبي جايز ما فيش مشكلة، لكن ما نوضش نشرب مية واني غير مستحق، ما نوضش نحول، ما نوضش نفتح روش لدون ضرورة. بخروجه تقريبا بخروجه مش بصعوده يحرم الفعل، وبكلامه يحرم الكلام والفعل أيضا، لأن خلاص داخل الفعل داخل بمجرد الخروج متاعه أو الصعود يحرم فعلي، ومن باب أولى إذا بدأ يتكلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. السيد من تجورة يسأل، قال 26/5 يوافق 9 الحجة، هو صحيح عندنا 15/16/17/18/19/20، بعدين عندنا المحرم وصفر وربيع الأول، وبعدين 10 يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسي، يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج أمك من العدة بإذن الله تعالى. يعني الشهر المنكسر الآن جاء في 9 الحجة، نبدو نحسبه من اللي بعده، إذا كان أني ما سألتاش قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن غالبا هو بعد الفجر، نحسبه من أول فجر يؤذن عليه. فعندنا حني هني 15/16/17/18/19/20/20، عندنا المحرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، بعدين العشرين هذو كان أخذوا لهم 10 من الشهر الرابع اللي هو 10 من ربيع الآخر باش يسكروا 30، وبعدين نزيدوا 10 14/10 تطلع 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج الأم من العدة بإذن الله تعالى. الأخ بشير من جدابية قال تكلموا عن الفقراء والمحتاجين، وأظن أني كل حلقة أتكلم، ومن واجبهم أن أتكلم كل حلقة، لأن أراه إنما تنصرون بضعفائكم، ما تصورش أنت تبي تظلم الفقراء وتظلم المحتاجين وتظلم كذا وتعطي للتانين وتبي البلاد تنطلق القدام زي الصاروخ، هذه ما تعباش عليها ولا تحلم به. وتكلمنا علاش هؤلاء، شخص المرة اللي فاتت قال داروا مجلس النواب ب53,000 معاشهم، يعني انت تزيد اللي معاشه 25 وعنده بدلات سفر وسكن وملابس وسيارة مش عارف 80,000 هذاك زمان يعطوا 80,000 بدل سيارة وكذا، تزيد تعطيه 53 ولا حتى تناقش، لأنني لم أسمع حقيقة إلا من هذاك الشخص، فالعهد عليه هو. يا سيدي قاعد راتبهم 25 وتفكر في زيادتهم، لأن عقيلة صالح قالها، قال المفروض نعطوه 50,000، ويبدو أن نفذ بناء على كلام المتصل، تزيد اللي معاشه 25 وعنده مش عارف قداش بدالة وقداش سفرة، وصل ما في حد، هم منهم قاعد في ليبيا معظمهم قاعدين برا ويقرفوا أولادهم برا ويتعالجوا برا وساكنين في الدول اللي ما يهربش عليها الضي، وتحرم هذا متاع 900 جنيه ولا 1,000 جنيه، يعني هذا ظلم مبين، والظلم تهزم به الدول وإن كانت مسلمة، تفشل به الدول وإن كانت مسلمة، والعدل تتقدم به الدول وإن كانت كافرة، وهذا ما نراه الآن. هم فايتين هلبة، لأن عندهم عدل بطريقة أو بأخرى، وإحني معظم البلاد الإسلامية، معظم البلاد الإسلامية فيها ظلم في توزيع الثروة، تجد ناس في دول العرب والدول المتخلفة عندها مليارات، وكل يوم تركب في سيارة، وكل يوم في بلاد، وكل يوم لون شعر بلون، وكل يوم مش بحشن مداير، وناس مش قادرة حتى تاكل، أو قالك لنا أسبوع مش قادرين ناكل. فعلا تولي بالله اللي معاشه 900 دينار، اللي معاشه 900 دينار حتى عنده طفلان فقط وهو ومرته أربع أنفار، 900 دينار هذا قداش بيديره؟ يعني كل واحد 225 شهريا. هو غير كان العيل قال أي سني بس هذا 900 يمشوا، ما نبوش نقوله عنده إيجار، ما نبوش نقوله عنده سرطان وعفى الله الجميع، ما نبوش نقوله عنده مرض مزمن، ما نبوش نقوله عنده سيارة فسدت، ما نبوش نقوله عنده مكيف فساد، ما نبوش ولا ما عنداش مكيف أصلا، ما نبوش نقوله تلاجة فسدت كان عنده هذا تلاجة. يعني 900 الحقيقة معاش يسدوا حد. احنا بدل كلنا كليبيين كلنا واني منكم نقولوا لا والله نزيدوا الناس هادو باش حتى ما يحسدوش الناس اللي عندها، بس نعبوا على الزكاة. الزكاة قداش بتغطي؟ راهو هذه اللي عنده مريض سرطان وهو فقير تجوز عليه الزكاة ياخذ زكاة 20 غنيا وما يسدوش. كان كل جلسة تبي 20,000 ولا 30,000، ولا كان بيطلع به مرض لتونس ولا عملية بخمسين ولا 60,000، هذا ياخذ زكاة أغنياء المنطقة كلها قريب. فالزكاة الآن حل مش حل، ولكنه مش الحل الذي ينبغي أن يكون، لأن أصلا هؤلاء يجب أن لا يكونوا فقراء. الدولة الإسلامية إذا كان بتقول أني دولة إسلامية كل شعبها ملزم بالأكل والمأكل والمشرب والملبس والمركوب، الأكل والشرب والمركوب والسكن، هذا المفروض يكون على الدولة. ما دام عندنا احنا كيف نعطوا لهذاك 50,000 دولار و60,000، معناه عندنا كيف نبنوا لهذا، ابني لهذا قبل وما تعطيش لهذاك 50,000. يعني الآن شوف وزارة الخارجية، بس وزارة الخارجية في ليبيا فيها أعداد حتى في أمريكا ما فيش. أمريكا الدولة الكبيرة، نبوش نقولوا اللي يقولوا فيه الدولة الكبيرة، هذه راو ما مش مستعدة تبزعق فلوسها هكي باش اللي من القبيلة الفلانية يطلعوه تسكت قبيلته، واللي من العائلة الفلانية يطلعوه هو حتى اسمه ما يعرفش يقرأ يديروه ملحق ثقافي ولا ملحق صحي، هو عمره ما شد صناطة ودان ولا، المهم يدوروا كيف يحشوه في تركينة وخلاص باش ياخذوا 11,000 دولار ونضمنوا قبيلته تسكت، ولا نضمنوا عيلته تسكت، ولا نضمنوا الجهة اللي متحزب لها ولا شن مدير لها تسكت. 11,000 دولار، واني قلت أكثر من نعرف واحد أني خريج ثالث إعدادي الآن في دولة من الدول ياخذ 11,000 دولار، هذا قبل سنين الله أعلم مرات زاد. 11,000 دولار الآن 99,000 جنيه. يعني هذا اللي ما يسوى شيء نقدر نعطوا به 99 عائلة 1,000 دينار شهريا. خلاص هذاك أخذيه وقعد أربع سنين ودار حياش والله أعلم، لكن قصدي للظاهر أنه شري أرض وشري سيارة باهية ودار حياش وخذيه من الدولة ثالث ومثلث، نحيه المنصب هذا كله واعطي 90 عائلة 1,000 جنيه فوق، مش 1,000 جنيه لا فوق اللي عندها فوق 900، نحي انت 100 واحد تلقى روحك اعطيت للعائلات 100 واحد زايدين. راه ما نتكلم لك شني نحي القنصل ولا نحي السفير وزيد على ذلك. يعني هذا مثال، يعني هذا مثال. ما دام عندك كيف تعطي غادي ب 11,000 دولار و 20,000 دولار والكلام هذا، معناه عندك كيف تعطي الفقراء. ما تبيش تعطي الفقراء وهم رزقهم زي هم ليبيين، هم هو ليبيرا مش أحسن منهم، هو بالعكس والله في قاعدين هني أحسن منا بمليون مرة. نعرف احني كيف يحطوا في الملحقيات وكيف يحطوا في كذا، يحطوا في ناس بناء ليس على كفاءة على أشياء. يعني مثلا زمان ما نعرفش تو قاعدة ولا لا، الكونغو مدير لها ملحق صحي. الملحق الصحي هذا إذا كان هذا اللي قلت ياخذ في 11,000، هذا على الأقل ياخذ في 13,000 أو 14,000 دولار. هي قداش فيها الكونغو؟ هي يعني اللي يمرض في الكونغو تمشي تعرف عنده على حساب الدولة تعالجه في أمريكا، يبات لك أرخص من أنك تعطي في هذا كل شهر 13,000 دولار وهو راقد. فهذا ظلم حقيقة، ظلم مبين، لأن هذا رزق الشعب الليبي. ما هوش رزق للدبيبة ولا رزق حفتر ولا رزق عقيلة ولا رزق تكالة ولا رزق تنين، هذا رزق الليبيين، وزع بالعدل. بعد ذلك تقام الدولة، نبدو نعد في الثاني، لكن ما دام هذا في خلل حيقعد الخلل في الدولة كلها للأسف. وكل من استطاع أن يصلح من أوضاع هؤلاء وفي يده أن يفعل ولم يفعل سيشق الله عليه، سيشق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وكل من حاول ويسر عليهم أو حاول ولم يوفقه الله إلى التيسير سيسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. فأنت شوف روحك، تبي روحك من الصنف اللي ربي يشق عليك يوم القيامة ولا من اللي يسر عليك؟

إطعام 10 مساكين، هذا أقل ما نبوش نقوله على الكسوة وغيره، إطعام 10 مساكين مد لكل مسكين 550 جرام، أو إذا أردت إعطاء النقد أجازته دار الإفتاء 5 دينار لكل مسكين، وتعطي لي 10 مساكين مد لكل مسكين، تعطي لي 10 يطلعوا 5.5 كيلو، تعطي فلوس 5 جنيه لكل مسكين 50 دينار. إذا كان هذا المبلغ يجحف بك لأنك طالب ولا مرأة ما عندهاش راتب ولا كذا والزوج ما يبيش يعطيها، بعد ذلك تنتقل إلى صيام 3 أيام، ليس بالضرورة أن تكون متصلة، تقدر في أسبوع هذا يوم والأسبوع اللي بعد يوم والتاني يوم أو كل شهر يوم، المهم عندك على كل كفارة صيام 3 أيام، لكن بشرط ألا تكون قادرا على العتق الرقبة، ما فيش على الكسوة أو على الإطعام. إذا كان عندك قدرة ولا يجحف بك المبلغ، وقالوا المبلغ هذا بعد أن كيف نعرف يجحف به ولا لا، إذا كان بعد أن يباع عليه ما يباع على المفلس ما يحصلهمش، نقولوا لن تقل إلى الصيام. بعد ما نبيعه على المفلس يقدر يقعد عند المبلغ ويقدر يدفعه، نقولوا له بعد ذلك حتى لو انتقلت إلى الصيام فلا يجوز منك، لأن الباري عز وجل ذكرها مرتبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد 3 ذوكا بعد ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام. فمن كان متعودا على صيام 3 أيام في كفاراته وهو ملي يستطيع أن يدفع الزمان 40 وتو 50، فنقولوا له راه هذيك كفارات غير صحيحة ولا بد من إخراجها مرة أخرى، ويصير بإذن الله تعالى الصيام تبرعا وتطوعا منك تنال أجره. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته.

0: لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويبدأ الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني الأخت حياة قالت: حكم الرموش والأظافر. الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا، هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية، ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه. فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا، هو حرم الوصل، وصل الشعر بس، وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا، بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر، من خصال الفطرة. فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة، وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما. والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلاً لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلاً يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلاً. فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعراً ولا وصلت ظفراً ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها، إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
3: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه التحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدتي حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام، وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
3: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس 50 أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
5: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة، يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة 50، هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له 50 راهو.
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
5: لا مستحيل، مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها 50؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
5: من المصارف
3: خلاص
5: المصارف للناس 29/4 يعني الناس للمصارف،
3: نعم،
5: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي خلاص آخر يوم.
5: الآن اللي أخذها المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغير هله،
3: محصله واحد مرتشي بيدخله له
5: بالضبط يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس، بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي، هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات، ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
3: ممكن شيخ للمصرف المركزي، بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
5: لكن بالتأكيد في حاجة غلط، بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، للف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش هيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني ني قلت له
3: الأخ سأل شيخنا شن
5: يتوقف
3: يعني ولا
5: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالتمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمية ألف ولا سبعمية ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير الخمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
5: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
5: لابد.
3: نعم.
5: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشة ورقة خمسين بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده خمسين يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
6: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
7: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار، هذا يعني شاذ نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه، فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومن هذه من الممتلكات العامة، وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح، تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول له منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس فعلا. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعه في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
2: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاي الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
3: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
4: هو توا السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضح أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهي خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه هذا. والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شنو قعدنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكوا كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو يعني، اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي يصور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير نساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورها بعد ذلك يعني مهما كان. أنت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير مهما حاولت تقول من الأول لا تو نحاول تو ندير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
8: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبغى خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
8: فترة الدوام
9: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر مما يعني
8: يقدمونه
9: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
4: العامة
9: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
2: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحة معاه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة يعطي 40 دينار ل10 مساكين كل مسكين 4 دينار، فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضمني أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم. الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
10: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
11: نعم.
10: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
11: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
10: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
5: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
3: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
5: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هكي بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هكي يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوى، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
12: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
6: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
7: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
6: نعم شيخنا، سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
7: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عاشوراء اللي هو وافق السبت.
6: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
7: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، أعاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من المرات، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
6: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
7: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
6: يستعيذ بالله من الشيطان.
7: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
6: آمين شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية، دارت امتحان وتخرجت.
7: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من نجاحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
13: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
8: نعم.
13: يعني
8: نعم.
13: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
8: إيه.
13: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
8: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم، أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيعها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
13: نعم.
8: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
13: صحيح.
8: هذا أول حاجة. أنت بتشي تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
13: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
8: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية ولا كذا. لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
13: نعم.
8: ما تبيع ما تملك القول هذا يعني معي، ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
13: صاحب المال
8: رب المال.
13: نعم.
8: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بشاخد من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل، فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
13: نعم.
8: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 بس حصل تخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بنخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري بضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راه
14: أمور آخرة في زيت فوق منها، والدكان يقول 300 يدل على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل.

0: هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم.
0: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم إن شاء الله.
2: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
3: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عمنا في لوح ويبدأ قربع قربع قربع قربع، لا لا لا انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
1: هناك من نحن حي شيخنا باش يسمع الإمام،
3: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو

0: محرم منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها، بيكون معها أبوها، ابنها، أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ، وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها، ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس. تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا. المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة. لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود، ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها. اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام، بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيحة. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبلي مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن للبعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبلي يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم.
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك وكان مترتبا عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعدي. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمامي اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو، السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وأنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، لو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، هذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرينا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بصلاتي من جديد، يعني مش استفتاح وبناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتيها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة، يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة وإنت بعد ما سلمت سجدت سجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل، هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه السجود قبلي، ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس ينبغي أن آتي بهما أنا هنا أسجدهما الآن سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته سجد إمامه أو لم يسجد وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد وإلا فعله لنفسه وإلا فعله لنفسه فهذا المسألة التي أشرنا إليها نعم
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه
1: نعم أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد ما تقولش أنا لا ما أدركتاش هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش لا طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام نعم
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي
1: نعم أي.
0: طيب شيخنا لو ما أخرش البعدي قدمه قبل يعني لو سجد البعدي مع الإمام
1: نعم البعدي
0: نعم.
1: سجده مع الإمام شوف يا شيخ إن قدم السجود البعدي إن قدم السجود البعدي قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبل أن يسجده معه والبعدي يسجده بعد السلام باهي كويس في حالة كان على إمامي سجود بعدي وأنا سجدته معه قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها فإن سجدته معه بطلت صلاتي لابد أن ننتبه للمسألة هذه وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا لم أدرك إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه
1: نعم يعني شوف يا شيخ لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام طيب إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي حصل لي فيها نقص أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي لأن عندنا القاعدة عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي والنقص غلب إن ورد نقدم يعني النقص على الزيادة فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة لكن مش مع إمامي لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي إذن علي سجود بعدي الآن وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص إذن اجتمع عندي سجود نقص وزيادة وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي
0: ثم قال رحمه الله تعالى ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة
1: نعم يا شيخ هذه من المواطن التي لا سجود فيها بالنسبة للمؤتم أنا مأموم يا شيخ وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود لكن بما أنني مأموم يرفع وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ شيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ هذه يرفع الشيخ يعني الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا حال إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحه كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميع واحدة تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميع، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميع، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح بدأ، القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو هل هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه السجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. هو أصلا السجود كله السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به. وبه هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم،
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعد هنا، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر وأسجد هذا السجود إلا بعد العصر بعد يوم بعد يومين أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة، باي كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به، هذا المقصود بكلام المصنف. نعم.
0: قال ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم.
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم، السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي. قلنا كلاهما سنة، لكن القبلي لا يفوت البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد. إذا طال الزمان، إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي، يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين فهنا نقول لك صلاتك صحيحة، وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدة فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم،
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم،
0: مع الطول.
1: مع الطول
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد. إذا الوقت طال أنا ترتب علي سجود قبلي، صليت صلاة الظهر أو كذا صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي و بقيت بعد ذلك في المسجد، بعد ربع ساعة أو كذا تذكرت أن علي السجود وأني نسيت وما سجدتاش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب، قاعد ما خرجتش من المسجد، فهمت؟ إن يقولوا بفصل مسجد كطول الزمن، يعني الفاصل هو إما أنت تغير مكانك وتخرج وكذا وتمشي بعيد، وإما أنه يطول الزمن ولو كنت باق في مكانك. فإذا التدارك بالنسبة للسجود القبلي كما قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام، القرب في الزمن وفي المكان نفسه.
0: بما يكون التدارك شيخ؟
1: أه؟
0: بما يكون التدارك؟
1: يكون التدارك بأن تأتي بسجدتين، بأن تأتي بسجدتين. يعني السجود البعدي ينوب على القبلي يا شيخ.
0: نعم،
1: تقدر تسجدهم خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعاني لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
0: نعم. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
1: نعم، هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبنا يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة، سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة. لو ما قريتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى والجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به، فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دار سجدة واحدة وناض للركعة التي تليها وكمل، وبعتالي يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما هو سجدتين رقع بهم صلاة. لا لا، ما تترقعش صلاتك، ما تترقعش بهذا. ما أنا كيف تترقع؟ تترقع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عاشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولا نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات. يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية، ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا. أما من تركها عمدا فباتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته. أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن. لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذن عند ذكرنا إحنا أن يعني أن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وجيب سجود. لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته. كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع، مرات الإنسان يركع وهو راكع ما رفعش من الركوع، بعد ما ركع سبح ممكن أو كذا وبعدها نزل هوى ساجدا، شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني ما يرجعش قائم، وهو منحني للركوع يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين، يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان، واجب من الواجبات. إذن يا شيخ من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، مدامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع، نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها. أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة أجلس، من هوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعد ذلك نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش أني نسيت سجدة في الركعة الأولى، لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية. نقوله إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي يعني فيها هي الأولى، ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا، لأن ما عنديش نقصاني، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ. لكن إن سلم، إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم، يعني مطالب من فاته ركن من أركانه أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به، سلم أم لم يسلم. إلا أن من سلم فإنه سيحرم، مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذا المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت روفاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بطبطة للصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس، نقوم ما تديرش سجدة ودير سجدتين سهو تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك
0: بالسلام، فات
1: التدارك بالسلام، فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها كذلك يفوت التدارك بالسلام. بالسلام. فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة وبعد تالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير، ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعد، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة. فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي إلى حوصلته. لكن قبل ذلك السنن، نزيد ونؤكد على السنن التي هي أطالب بسجود السهو إذا أنا أنقصتها، هي ثمانية نظمها بعضهم في قوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. وقلنا يا شيخ السيناني السورة، إذا أنا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم آتي بالسورة ولا بآية فإنه يترتب علي سجود قبلي. وإذا هذا واحد. الثانية، السنة الثانية التي يسجد لها، وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ لا. ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما ننخالف يا شيخ، نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب علي سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
0: نعم.
1: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد، السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر. زدت عليه أني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب عليه السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه سجود. إذن شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير. طبعا هنا لابد أن ننبه، بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرض، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتات المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة فرض، القيام لها فرض. المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض. المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، الظرفها اللي هو القيام لها فإذا التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذا سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي سجود قبلي يا شيخ. باهي كويس. جيماني إذن جيم يرمز بها إلى الجهر في محله صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب علي سجود قبلي، أما إن أنا حركت يعني أسمعت نفسي فأولى إن كان أعلى من هذا، خلاص لا يترتب علي سجود قبلي. والجيم الأخرى يرمز بها إلى الجلوس الجلوس للتشهد، سبق أن ذكرنا أن التشهد سنة والجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، فإذا التشهد سنة والجلوس له سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، والثاني لا مال السلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف والسلام فرض، وينبغي أن يكون من جلوس ما يكونش من قيام. يعني ما تقولش أنا يلا ما نيش جايب التشهد وبنوقف، أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام، نقول لك لا أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ. ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه سنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قالوا هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي، بالنسبة للسجود البعدي قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا، فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، ما بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقول له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف طبعا، نقول له صلاتك باطلة. من تعمد زيادة ركن فعلي أو بنزيد ركعة، علاش المغرب ثلاثة أنا بنصليها أربعة، نقول له صلاتك باطلة طالما أنت تعمد. لكن من سهى وناط جاب ركعة زايدة في المغرب في العشاء كذا، نقول له صلاتك لا تبطل، بشرط أن هذا السهو لا يصل إلى سهو زيادة مثل الصلاة. يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعة ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاة الصبح صليتها أربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاة العشاء مثلا ولا الرباعية، صلاة الرباعية بصفة عامة، سهوت فزدت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعد وصلاتك صحيحة. أما إن سهوت فزدت أربع ركعات يعني صليتها ثمانية أنت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لأن عندنا من مبطلات الصلاة أن تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاة. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ إن كان من جنس الصلاة. ومن غير جنس الصلاة عندنا الأكل والشرب والكلام لغير إصلاحها إن كان سهوا لا تبطل به الصلاة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. فإن كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسؤول عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ، أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى، وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع، نجلس حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو والركعة التي بعدها تكون في محلها، تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني، ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام، لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة، وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعات دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
3: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفتاح مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه. ان خدي اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقه، ما دام حصلت الحيازه فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازه كما ذكرنا. المهم من الهبه شرط، الكتابه مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد ان تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
0: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
3: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود،

0: يبطل في حقه هو،
1: لا
0: بس
1: في حقه هو بس يقدر ياخذ ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه وان الاب يعني وهبها له. شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
2: انكر يعني انكر
1: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه اذا بنجوا لي طرق الاثبات بعدين احنا، اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجوا لي الاثبات. الاثبات كيف نثبته بشهادة شهود؟
2: نعم استاذنا شيخنا ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ اتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
1: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق يعني. كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
2: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علمه هذا ياثر في الهبه شيء؟
1: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط. اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت، لكن نقول يعني ممكن العكس يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
2: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
1: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن

0: هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد أن
1: طيب
0: يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني ابوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شنو يستحق الابن هذا؟
0: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشنو نديروا له؟ لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول له خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200 ألف، باهي الحوش كلها دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300 ألف، ناخذ ال 200 ألف هذه نعطاها للابن لأنه بناه بإذن المالكي، وال 200 بعدين نقسمها على الورثة جميع بما فيهم هذا الابن.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وكيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني، وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل. هذا حسب ما شفت في الأسماء، وواحد معارض طماطم بتاعه أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعين الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني، وتأتي يعني مش تنزل في أول، يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر، طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين 3 سنوات 4 سنوات يستثمر فيها كل شبر منها، ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف، وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت لو ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا يقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لهمة هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. إن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت
3: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة، كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض، من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خذوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخذوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، وهو اللي يحث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
2: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها، فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصتي الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدوه، هذا تمت إشكاليتهم، عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخدوه، سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
1: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
2: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
1: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
2: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك. في النهاية إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصار لي كيف انتبت الحق ليهم، وين نحط الفلوس هذا وخليهم. كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا، بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمته هذه، زوز أولاد وزوز بنويت مثلا، ولد وبنت خدوه فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
1: نعم.
2: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا، ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لطولة 3-4 هكتار، نمشوا لصاحب الشارع نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به، يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء، ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
1: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال لي إن كل مرة يقول لبيع
2: يلزمه هو بس.
1: نعم
2: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو، يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع بيع، نفرض أنه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس، يعني عندنا شهود. ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس، يتحمل يعني ياخذ حصة بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش، ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
1: نعم
2: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه، قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
1: هو هذا هو فيه ولد وبنت، هذا خدوه ولد بنت، الولد هو اللي كان يقول لبيع وهو ما باش،
2: لا
1: قال له هذا مش حقها
2: لا لا لا لا لا يجيب هذه، إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا.
1: إيه
2: يقدروا يتبتوا فهل فعلا انبعت بمثل سومها ولا لا، كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزمه ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال لبيع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين عن البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
4: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، هي سيارة أبوه نقولوا إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
3: من المالك نفسه،
4: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا بيبير إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطره يحصل أجره، ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد هالأش يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى،
3: لكن لا يلزمه شيخ،
4: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة، الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول لأهل الصبي من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين، هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع، لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر، الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب.

لجميع المذاهب، الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني 1000 ورديت له 1100 تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز، الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب.

0: تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
1: الشيخ النفاتي موسى.
0: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي

0: أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل للبيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم

0: فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولي
1: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال إن

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال إن

رؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى.

0: واحد، فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM.
4: شيخنا، سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
5: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
4: نعم،
5: نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
4: نعم،
5: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم،
5: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
4: أي
5: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

0: أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة، كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين، قيل المراد به النهار لقوله تعالى بعده: والليل إذا سجى فقابله بالليل. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي نهارا. فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحا وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا. بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها: فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى، أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى السورة. وأما قوله والليل إذا سجى، فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة: والليل إذا سكن، أو إذا أظلم، أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا، أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى: والضحى، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر، لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى
متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة، أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس، فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة. ولكن خولفت القاعدة هنا، ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك: والليل إذا سجى، أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو حرف عطف على الصحيح لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره. وإذا في قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية، إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن، أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل، إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف، وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك: ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القسم. إذن ما قبله هو القسم، والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية. فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه. هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده، فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقل فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر. فالفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب، أو مقدرا كما هنا في قلا وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح، ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت، فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا، وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقل فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات، وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك. قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلا وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيء. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون،
وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر وحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور، لك والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير، لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومنها أفعل التفضيل. فخير أصلها أخير وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير وأصبح العرب ينطقونها خير، فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع فهما من علاماته، فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله ولسوف يعطيك، يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، قدرت الضمة هنا للثقل إذ يثقل النطق بها، وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة ولن يعطيك، فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك. وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم، قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأت النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، والله أعلم. وربك رب فاعل للفعل يعطي مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف في ربك ضمير متصل مبني على الفتح
في محل جر مضاف إليه. والفاء في فترضى حرف عطف مبني على الفتح، وترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي في قوله وللآخرة: الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه. وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى. الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخره وأين وما شابه، فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن أجروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع، قال هي لم ولما وألم وألما، فعد ألم حرفا مستقلا كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام، وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد
وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين، فهي ليست من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني، أو وجدته، أو وجدت الكتابة بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى، وحروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم، وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا، ولكن هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها، ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء، ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب، أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد، فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي، فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له، فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك،
وقيل لجعفر ابن محمد الصادق: لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال: هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل. فمجاز الآية على هذا: ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم. نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقول بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقول بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة يعني.
4: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني، عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني، إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني، حسب متعرف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني، تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني، الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله، الفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذنا.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
5: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
5: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
5: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أهو مجرد لقاء عشوائي أو أنه فيه أهداف طيبة فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل الترويح عنهم مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت معاش يصح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيشري يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
6: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
3: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
6: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، نطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجدة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله

0: يحقق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو يشوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج. لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره، فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار و

0: والفرق رده لك بعدين.
1: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين. أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدال الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
0: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترق وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، عليكم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترق وبينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم. معي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاج راح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم
3: ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا قد تناولنا الفقير والمسكين، وفي الحلقة الماضية تناولنا الكلام عن العاملين عليها. نتناول شيخنا اليوم بحسب الترتيب المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، من المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد أصناف الزكاة أو أحد يعني المصارف الزكاة الذين لهم نصيب في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف قلوبهم هم أناس يعني صنف من الناس اختلف في من هم على ثلاثة أقوال. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء يعني الغنائم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني بعض سادة قريش وهم على كفرهم مازالوا، فأعطاهم يعني يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، فقالوا الأنصار أو بعض الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تخطر من دمائهم، يعني لازالت بعد المعركة مباشرة يعني، ثم وحاربونا وحاربناهم ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر يعني بهذه المقولة يعني تكلم بها بعض الأنصار، فأرسل إلى الأنصار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم يعني من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم، ما الكلام الذي وصلني فيه، ما تقولون فيما بينكم؟ فقال له فقهاء الأنصار كبار الصحابة من الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، يعني من الكبار منا وذو الرأي لم يقولوا شيئا، ولكن يعني وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني شباب يعني شباب صغار في السن، فقالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني، هذا الشاهد الشاهد يعني في الحديث، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، تألفهم يعني ليتألفوا الإسلام وليستميلوا قلوبهم وليستأنسوا بالإسلام. أفلا ترضون، يكلم الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ما فيش مقارنة على الإطلاق بين المال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذه من الأشياء المستقبلية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم سيؤثر عليهم غيرهم وهم من هم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سنصبر. في رواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في أنفسهم ويعني يريد أن يقول لكم أن تحتجوا بأشياء قد وقعت. يعني قالوا والله ورسوله أمن. يعني قال لو شئتم أيها الأنصار لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا مطرودا فأويناك وكذا. الحديث يعني في رواية أخرى ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث يعني أتينا به لحكمة أو للسبب الذي يعطى هذا الصنف من الناس، وعدوا أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوب. قال فإني أتألفهم بنص القرآن من مؤلفة قلوبهم، ونصرح فإني أتألفهم يعني أستأميلهم وليتثبت الإسلام في قلوبهم. وبالتالي اختلف في صفة المؤلفة من هم. قيل هم صنف من الكفار، صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام يعني ليقبلوا الإسلام ويتثبت الإسلام. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ولم يستقر الإسلام في قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام في قلوبهم. هذا القول. وقول ثالث قوم من عظماء المشركين من كبار المشركين كما أعطى المصنف في سادة قريش هؤلاء يعني في هذا الحديث أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم عفوا على الإسلام. يعني وهذه الأقوال هي متقاربة المعنى كما يقول الفقهاء. القصد بجميعها ماذا؟ الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام حقيقة أو ليتمكن الإسلام حقيقة إلا بالعطاء. فكأن العلماء بعض أعدوا كأنه ضرب من الجهاد يعني يعد حتى ضرب من الجهاد يتمكن. ما الغاية من الجهاد مثلا الفتح يعني هو
1: نشر الإسلام.
2: وهذا باب من وأعطاؤها هؤلاء المؤلفة باب من باب نشر الإسلام، يتمكن الإسلام ويتثبت الإسلام يعني. حتى قال بعض أهل العلم وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف. أن المشركين ثلاثة أصناف. صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان، يعني تقام عليه الحجة يعني بوحدانية الله بوجود الله وبحدانيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع ويؤمن ويسلم يعني. وصنف بالقهر والسيف بالقوة يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. وصنف بالإعطاء والإحسان يعني صنف بالدعوة وصنف بالقوة، الدعوة يعني إقامة الدليل كما بين، وصنف بالسيف والقوة يعني وبالحرب، وصنف كما قال بالعطاء والإحسان بمد المال وإعطاء الإحسان يعني. قال فليستعمل الإمام الناظر لأمر المسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر مع هؤلاء الناس. يعني فهذا الكلام يتكلمون على هذه المسألة من هذا الجانب، أن الإمام إن رأى القوة استعمل القوة، إن رأى أن بدل المال لهؤلاء الناس يعني. وهذه شيخ أسامة إلى وقتنا هذا يعني في البعض ما يخبر الدعاة يعني في مثلا في أفريقيا يعني يأتون لرأس القبيلة. هذا يعني إذا أسلم شيخ القبيلة تسلم القبيلة بالكامل، تتبعه كله، تتبعه من وراءه. نعم، فهذا التأثير ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يعني إذا أقنع الدعاة أو الداعية، يعني في بعض الناس من أهل السنة صلى الله يتقبل من جهادهم، يعتبر جهاد في هذا الباب. يعني لأن جهاد وين شيخ؟ باب المعلومة بس، لأن الرافضة والتنصيريين وغيرهم يعني يبذلون يعني الملايين في هذه القارة. صحيح. إلا للتنصير وإما لنشر التشيع، التشيع يعني والقديانية والطرق يعني زي القديانية الأحمدية وغيرها، يعني لهم نشاط لعل الإنسان لا يعلم به، لكن راه لهم نشاط قوي جدا جدا جدا في مقابل جهود يسيرة من أهل السنة، جهود يسيرة جدا، ومع ذلك تؤتي أكلها لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. فيتكلم الدعاة أنهم يعني يذهبون لرأس القبيلة مباشرة. إذا أسلم شيخ القبيلة أسلمت القبيلة بالكامل، 30-50-100-150 في جرطة يعني. فيعطى هؤلاء الناس، لما يعطى لشيخ القبيلة يحبب في الإسلام ويعني يصور له الإسلام بالطريقة الصحيحة، ويعطى يعني مش كما 100 من الإبل في عهدنا صلى الله عليه وسلم، بأقل من ذلك بكثير. يعني لو تكلم، احنا نتكلم على الجانب العملي شيخ أسامة، يعني يعطى دقيق ورز وكذا وإلى خيره، يعني بضع يعني أكياس وكذا ويتألفون في الإسلام. نعم، وهذا موجود يعني بالواقع يعني. فعلى كل حال هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم كما بينهم أهل الشريعة الأصناف الثلاثة، إما أن يكونوا الناس لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطوا، أو أسلموا في الظاهر ولم يتمكن، أنا مسلم أصلا ولكن عندهم ميل، يعني بعض التفسيرات أنه إنسان كفار هم لكن عندهم ميل للإسلام ولم يؤمنوا بعد ولم يسلموا، فيعطوا من هذا المال ليسلموا. وهناك من أسلم في الظهر ولم يتثبت، وصنف الثالث كما قلنا هم يعني رؤوس من رؤساء القبائل من المشركين ولهم أتباع، فيعطوا ليسلموا ويسلم من معهم يعني. واختلف العلماء في بقائهم. هذه السؤال الآن، هل المؤلف قلوبهم هذا الصنف موجود إلى عهدنا هذا أم لا؟ هذا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم. فالمروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وغيرهم قالوا قطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
1: كان في بداية الإسلام،
2: كان بداية الإسلام كان ضعيفا، ثم لما قوي الإسلام استغنى الله عنهم. هذا القول الموجود، ومروي هذا مشهور المذهب أيضا، مروي بعض أهل العلم يشهره عن المذهب يعني وأصحاب الرأي. وقال جماعة من علمهم هم باقون، قول من أهل العلم يقول أنهم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام،
1: العلة يعني موجودة ربما تكون قاعدة.
2: نعم بالضبط. وسبب أن عمر قطعهم لأن في ذاك الوقت يعني ظهرت قوة الإسلام لما رأى من إعزاز الدين كما بالنص هكذا، صار الدين عزيزا وقويا وظاهرا، يعني فتحت كسرى وفتحت الروم وكذا وإلى آخره، وكان وأصبح الإسلام قويا يعني، فليسوا بحاجة أن يتألف الناس على الإسلام. فالإمام الزهري شهاب بن الزهري قال لا أعلم نسخا في ذلك، يعني الأصل بقاء الآية على ما هي عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب من المدرسة المالكية العراقية قال إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي أيضا يقول الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا. هذا هو الذي يمكن القول الذي عليه حتى المذهب الله أعلم، يعني أيضا مشهور هذا القول موجود أنه إن احتاج إليهم أعطوا وإن لم يحتاج إليهم لم يعطوا. الإمام الفاكهاني في شرحه في رياض الأفهام قال اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب، هذا يتكلم في عهده هو في القرن يعني منذ 6-7 قرون ماضية، يعني هل لهم في هذا الوقت نصيب أم لا. قال والصحيح من مذهبنا مالكية بقاء حكمهم إن احتج إليهم. صحيح من المذهب أن نحتج إليهم أعطوا، إن لم يحتج إليهم لا يعطوا. يعني هذا بعدين تكلم في مسألة أخرى، ما المراد بالاحتياج يا شيخ؟ يعني هل الحاجة إلى دخولهم للإسلام لإنقاذهم من الكفر؟ فهذا دائم،
1: هذا موجود دائما
2: يعني. أم أن إعانتهم لنا نعطوهم لكي يعينوننا على غيرنا مثلا؟ قال فعلى الثاني هذا الأمر، يعني أن نعطيهم ليعينونا للاستعانة بهم، فإنهم لا يعطون إلا إن احتيج لإعانتهم في خدمة الإسلام. فالحقيقة المسألة هذه الشيخ المؤلف أقوله موجودة عندنا الآن حتى في البلاد هنا، يفترض وعلى الأقل الله أعلم هكذا نقول الآن الجاليات أو الناس الموجودين الآن الأجانب يعني في مجال الدعوة، يعني تجد في بعض الأحيان يعني كل مرة تجد أن إنسان يسلم خاصة من أفريقيا بالذات، يعني في إقبال لناس اللي خدم واللي يشتغل مع شخص والعمالة الموجودة العمالة الوافدة كما تسمى هكذا بهذا المصطلح الآن. فهؤلاء يعني القول لإنقاذهم من الكفر، وهذا يعني هو أصل الدعوة في الإسلام، فهؤلاء يعني يمكن أن يوجه إليهم الدعوة. يعني المفروض يعني باب الدعاة، وهذا عندنا باب غايب عندنا في ليبيا حقيقة جانب الدعوة، يعني لما نستغل الفرص في الدعوة هؤلاء يعني كل عمال الوافدة إلى الإسلام يصيروا إخوانا لنا في الله. يعني قضية هذا الجانب يعني فيه نوع من الإهمال حقيقة، يعني يتطلب صحيح يتطلب إمكانيات مثل اللغة مثل اللغة أو مثل الناس متمكنين من اللغة وكذا. فهذا يعني يفترض أن حتى لعله هي باب الكلام الجانبي، لكن باب الدعوة والنصيحة أن بعض الأقسام الشرعية في الكليات يكون جانب اللغة هنا، يعني اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية عادة، يعني عادة هم هذه الصفة العامة يعني أو الفرنسية، يكون لها دور يعني في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى، يفرغ هؤلاء الناس ما بعدين تبع جمعية الدعوة الإسلامية، أو مثلا يعين تبع جمعية الدعوة الإسلامية أو تبع يعني جهة من جهات التخصص الشرعي، ويكون لهم باب يمشوا حتى يمشوا حتى المواقف. أنت تعرف أن الآن الدعاة زي ما قلت لك يعني الناس يخشوا للأدغال في أفريقيا،
1: صح.
2: أدغال أماكن يعني حسب كما يعني يحكى حتى السيارة ما تخشش، يعني يمشوا بالدرجات الدرجات النارية يعني لكي يدخل هذه الأماكن يدعو لله سبحانه وتعالى. وإحنا هؤلاء بين أيدينا كل يوم معنا، يعني فيحبذ تكون نظرة، يعني هذا نتكلم عن مؤلف قلوبهم الآن باب الدعوة لله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: هذه من واجبات الدين، واجب الدين والدعوة للإسلام. هؤلاء موجودين بناتنا يعني لا يكاد يخلو يعني مرفق من مرافق إلا في هؤلاء هذه العمل، حتى في المواقف يعني الإنسان اللي عنده قدرة عنده لغة حتى الموقف العام هذه الوفي اللي في العمالة في الشوارع وكذا يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بعلم سواء وبلغة متمكنة،
1: صح.
2: وبصبر وبفن، الدعوة فن حتى يفن، وعلم يعني يعني ينبغي أن يكون الإنسان على دراية به. فهذه لعلها دعوة تجد أداة صاغية في جهة من الجهات، و يعني وأولى من يكون بها هي كما قلت يفترض الأقسام في العلوم الشرعية،
1: صحيح.
2: يعني ينظر لهذا الجانب بهذه النظرة، لأن هذا واجبنا من في الدعوة لله سبحانه وتعالى التخصص الشرعي. الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني صحيح نأخذ في الآن وجه يعني جانب الدعوة لله في بيان أحكام الشرعية للمسلمين، لكن بيننا فئة لا بأس بها من الوثنيين
1: غير المسلمين
2: أصلا، وثنيين
1: يحتاج يعني إلى من ينقذهم من النار أصلاً.
2: بالضبط. هذه كنتم خير أمة أخرجت هذه الناس. يعني التأمر المعروف تنهى عن المنكر، هذا هو الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا وتأمرهم بالإسلام وتنهاهم عن الكفر الذي هم فيه. وزي ما قلت لك شيخ يعني الأمر أو بالتجربة الناس المختصة لا يحتاج كثير عناء، يعني لأن الحجج على ثبوت يعني وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أبسط ما يمكن إثباتها، وخاصة للناس البسيطة،
1: صح.
2: ومع المعاملة الطيبة ومعاملة الحسنة من قبل الناس ومن قبل يعني أرباب العمل يتمكن الإسلام, يتمكن فيهم الإسلام يعني حتى من غير العطاء يعني. والله أعلم, هذه مسألة ما يخص في حبينا يعني نلاحظ فيها الملاحظة أو نبدأ الملاحظة هذه لعل أحدا يستمع فيستجيب حتى ولو بخطة مستقبلية يعني. هذا ما يخص المؤلفة قلوبهم يعني حتى لا نطيل الكلام.
1: تو الآن هيك شيخنا بهذا الشكل نكون كملنا الحديث عن المؤلفة قلوبهم.
2: نعم.
1: طيب في أيضا المصرف التالي يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب.
2: نعم.
1: ما المقصود بهذا في الرقاب؟
2: الرقاب هو طبعا عتق الرقبة أو هو يعني العبيد والإماء وإعتاقهم بدفع المال ليتخلصوا من الرق ويخرجوا إلى الحرية. هذا هو قال وفي الرقاب. قال الشيخ خالد ورقيق مؤمن ولو بغيب أو بعيب عفوا يعتق منها من مال الزكاة. هو الصف الخامس هذا من الصف الثمانية الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق. وهذه الآن يعني نتكلم عليها من باب العلم يعني أن هذا الصف غير موجود في بلدنا وهو المشهور. وهذه معلش نعرج لشيء يظن بعض الناس المختطفين يعني حكم الناس اللي اختطفوا في يأتي هذا السؤال. الناس اللي اختطفوا يقول لك والله طب يعني فدية لا يدخل في الرق,
1: لا يدخل
2: في الرق. يعني هذا مختطف يعني هو أصله حر مش عبد. يعني وخاصة في السنوات الماضية وحدثت هذه المسألة وربما حتى في بعض يعني المناطق يعني نتعرض لمثل هذا. هذا الفقه الموجود, الفقه الواقع اللي موجود الآن يعني نسأل هذا السؤال. يعني طلب الفدية إنسان حر, هذا أصله حر مش عبد مش تعتقه. لا تدخل فيها يعني تعطي المجرمين مال الزكاة بحكم العتق الرقبة. يعني لا, عتق الرقبة كما بينها علماء هو أصله عبد يعني رقيق فيشتى يدفع فيه مال الزكاة ليعتق. وباب الفقه يعني زي ما قلنا نحن الآن هذا مش موجود الآن, لكن الشيخ يقول ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها. فرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى في الرقاب, هذا الذي ينطبق عليه هذا التعريف وبهذه الآية كما وردت في الآية. ولا يشترط السلامة منها من باب المعلومة فقهية, لابد لا يشترط أن يكون سليم يعني صحيح يعني بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا أو ثقيلا مثل العمى والأمراض المزمنة كما يقال وما شبه ذلك. بالعكس قالوا لأنه هو أحوج حتى اللي فيه العيب أحوج يعني إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة. يعني هذا أحد لأن الرقاب الواجبة الرقبة الواجبة دائما موجودة في العتق يعني في الكفارات يعني
1: كفارات يعني
2: نعم موجودة.
1: وأيضا حتى يعني اللي يبدأ صحيح بإمكانه مسألة المكاتبة إذا عنده قدرة بدنية أنه هو يحصل
2: نعم
1: المال
2: بالضبط يكاتب داخل المعيب هذا عاجز يعني فدفع الزكاة أولى به. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية اللي علها في الحاضر موجودة ولها علاقة هي فك الأسرى, أسرى المسلمين هل يعطوا من مال الزكاة أم لا أم لا أم لا يعطوا يعني. يعني هذه المسألة التي تعرضوا لها أهل العلم. المشهور المذهب عندنا لا تجوز.
1: أيوة.
2: مشهور المذهب عندنا لا تجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين لكن من غير
1: اسم مال الزكاة,
2: اسم مال الزكاة ولا في العتق يعني. قال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق وإذا أسر الكفار يتكلموا. طبعا كان كلام يعني
1: كأنهم يعني
2: يتكلم في ذاك الزمن يعني
1: المسلمين هم اللي رقاء عندك
2: حصلوا رقاء عند الكفار يعني ملكت بملك الرق أصبح حصير أصبح كان رقيق فهي تخرج من رق إلى عتق وكان ذلك يقولك أحق وأولى منه أحق وأولى من الـ من الـ من الـ يعني من الرقيق اللي عند المسلم
1: اللي عند المسلم
2: لأن هذا اجتمع عليه أمران يعني رقيق و وفي يد الكفار فهو أولى بالعتق من بدفع المال فيه ليعتق. يعني على الأقل هذا يكون يقول رقيق عند مسلم فيعطى لكن هذا اجتمع عليه الرق وفي يد الكفار يعني مهنة المسلم
1: صح.
2: فهو أولى والله. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة الشهادة والله أعلم
1: يعني. يعني عموما نعم. هو مصرف يعني الحديث فيه قصير بحكم أنه ما عندش
2: نعم.
1: وجود عملي الآن في هذا الزمان. شيخ طيب الغارمين اللي يأتي بعد ذلك
2: نعم هذا هو الصنف من الآن المسائل التي دائمة وثابتة عندنا في الزكاة في هذا العصر وفي غيره من العصور. الغارمون الأصحاب الذين أصحاب الديون أصحاب الديون يعني هذا صنف من أصناف عفو المصرف المصارف الزكاة التي عامة الناس دائما فقير المسكين فهم العام فقير المسكين يعني لا في صنف الغارمين هذا دائما حتى هو موجود كوجود الفقر وجود المسكنة شيخ أسامة دائما تجد هذا الصنف موجود لكن ليس على إطلاقه العلماء يعني طبعا احنا عرفنا في شرط التابت الإسلام هذا ما فيش كلام والحرية وأن يكون الدين يكون دين يحبس لأجله قال العلماء الشيخ شرح خليل يقولون دين يحبس لأجله يعني
1: المقصود
2: بها أن ديون العباد لكن واحد لو علمت أن كفارة طعام 60 مسكين هذا في حقه تابت في حقه واجبة في حقه لكن لا يعطى من الزكاة أو مثلا واحد ندر مثلا بصدق بألف دينار مثلا ثابتة في حقه ألف دينار هذه لكن تخرج يعني ديون الكفارات وفي حكمها وإنما مراد به غارم أي لحق حقوق العباد ولو الولد بمن بوه ولو الوي بمن ولده ولو هكذا يعني نتكلم من باب أولى من هو من ليس له صلة قرابة يعني فهذا هو الغارم ومن شروطه أن يكون شنو هو الغارم خلينا نفهم الناس الرجل اللي عليه دين الشخص عليه دين ومش لاقي مين يخلصه يعني يبدو يطالب بسداد الدين وما عندهش فيشترط شروط معينة وهذه الشروط ينبغي أن يكون يعني سواء الغارم على دراية بها ليأخذ حقه فقط دون غيره ويعرف متى يأخذ ومتى لا يأخذ والمزكي أيضا لابد أن يعلم هذا الأمر المسائل يعني من الشروط أن يكون الدين في أمر مباح أو جائز يكون في محرم في شيء محرم يعني مثلا على سبيل المثال نقول والله ماشي بنشري مثلا يشري مثلا يقولوا على الدين دخان واحد يقول لنا حق دخان ولا مشي يشري معازف آلات الله المعازف هذه يشري حاجة أعلى ب 1000 ولا 500 ولا كذا يبوا منا فلوس صاحب الدين يقول أعطوهم الزكاة المعازف يعني يأتي زمان على أمتي يحلون الحرة والحريرة والمعازف نعم في أشياء التي لا تجوز يعني أو مثلا مسائل قص عليها كل شيء لا يجوز شراؤه كل شيء أو تعامل مثلا زي ما يقولوا حني بشري خمر يعني أو أشياء كل ما من شأنه أنه لا يجوز شراؤه
1: يكونش في معصية يعني.
2: يكون في معصية أن يكون دين في طاعة في إلا في معصية إلا في حالة واحدة تاب إلى الله سبحانه وتعالى إذا تاب يعان على توبته يعني إنسان إذا تاب يقول مثلا افتح محل دخان وفلس بيع الدخان حرام لا يجوز ثمنه خبيث لأن هذه السلعة نفسها محرمة ولكن فلس خسر والناس يطالبونه بالديون وحتى مهدد حتى بالحبس زي ما يقولوا احنا وحتى بغير تهديد بالحبس يعني المهم يعني الناس حقوق وهذا الشخص يعني ندم على فعله الذي فعله وهذه المعصية التي كان عليها وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله لا يعود لمثل هذه المعصية فإن هنا معلش هنا في هذه الحالة يعان على التوبة وإن كان الحديث وفي أمر آخر حديث الذي الصحابي الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بالنعال وبالضرب وكذا بالأخير ويؤتى به الثانية والثالثة فشتمه أحد الصحابة فماذا قال صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم
1: صح
2: فإحنا لما هنا حتى والله أعلم فالإعانة هنا على التوبة داخل هذا المعنى يعني ما نقولش خلاص يبدا يائس ويبدا يعني حتى تاب والباب مسكر وفي وجهه. بالعكس انت لما تعطي عليه انه يتخلص عليه الزكاه يعلم رحمه الله سبحانه وتعالى لو اجتنب المعاصي التي امره الله باجتنابها لما كان في هذا الضيق. ومع ذلك ان الله ومع ارتكابه لهذه المعاصي وتوبته فان الله جعله بابا للفرج مما هو فيه. فيعان هنا إذا كان هو في إذا كان الدين حتى ولو كان معصية لكنه تاب شرط التوبة. إذا تاب فيعان هنا في هذه الحالة ويعطى من مال الزكاة باعتباره صاحب عليه دين وينبغي أن يسدد هذا الدين عنه. المسائل الأخرى العلماء اللي نصوا لها قالوا ولا يتوسع في الأنفاق ينفق باب التوسع. يعني لك فيني اني مصروف عائلتي 1500 دينار من ضروريات الحياه متاعي المعتاده يعني يكفيني 1500 دينار فنمشي ناخذ ونصرف 3000 4000 دينار في الشهر على من عابي تو نحصل زكاه يعني دين ويعطوني الزكاه. فهذا يعني هذا لا يعطى من كان هذا شانه. او مثلا نديرها في مساله اخرى شيخ مثلا التوسع في الانفاق في الافراح حتى تدخل هذا
1: صحيح
2: يأجر صالة عنده حق صالة مثلا لو بدي صالة زي ما نقول احنا ب 2000 مش تدير صالة بتاع 8000 و9000 وانت نفس الضروريات هذه
1: صح.
2: او يجيب مثلا زي ما قلنا مثلا يجيب فيها مثلا الاكل حتى الاكل يعطيه للناس بدل ما يجيب وجبات بتاع 15 و20 يجيب وجبة بتاع 98 دينار وخلاص تو بعدين ان شاء الله بعد ما نكمل الفرحة هدية تو اعتبر ان الدين وما ادري خلص ناخذ من مال الزكاة. هذا قصد مذموم هكذا سموه يعني هذا يعني قصد ذميم فقهاء المالكية هذا قصد ذميم لا ينبغي ان يعان عليه الانسان في مثل هذه المسائل. جد تقيس على ذلك شيخ أسامة مثلا شراء البيوت محتاج لبيت هو يكفي بيت بتاع 250 ألف مثلا مش يخلي بيت بتاع 500 ألف متعال خلصوا علي الدين وضع علي الدين دخل روحها في دين هو عاف روحها ما عنداش الأصل يعني في الأصل ما عنداش. هذا كل التوسع في الانفاق يعني ما لا يجوز يعني عقل صوتاك مد رجليك
1: صحيح.
2: فأنت على هذا القدر. طبعا الديون الأخرى اللي هي كل ما من إنسان جاي سواء إنسان لكن نحن نقول إنسان مرتب 1000 جنيه والعائلة تبي مصروف المعتاد 1500-1600 ويصرف بتعقل ووفق الإمكانيات لكن كل مرة يركب عليه الدين كل مرة يزيد عليه الدين في أشياء التي ضرورية في بيته هذا يعتبر غارم. هذا يعتبر غارم ليس متوسعا في الإنفاق بما لا يعني يحتمله تحتمل إمكانياته. في أشياء أخرى شيخ اللي هي لازم نقولها دائما وهذه حادثة في المجتمع اللي عندنا بكثرة تكثر يخش في تجارة هو مش أهل لها من باب الطمع ونعطوا أمثلة على ذلك لعل المستمعين في بعض الناس يعرفوا هذه مرة بهم. المسألة الدين وخاصة جماعة المواشي يعني بدأ يشهد في السوق يبيع ويشتري في السوق كان يبيع في الشاه وشاهتين وثلاثة وخمسة فيبي يصبح من أهل التجار لما تقرب العيد الكبير أقول إحنا يجي في رمضان ولا يجي في قبلها في شعبان ولا رجب يمشي يشتري 200-300 راس 300 راس غرف 1500 قريب نص مليون وما عنده شيء هو يا شيخ
1: كل ديون من الناس
2: دين هو يمشي يشي من واحد من جهة فلانية مكان فلاني تجار كبار وكذا يأخذ من كل واحد مثلا 300 راس هذا غرف 1500 أظن يقبل نص مليون حوالي 450 ألف تمامه وعابي على السوق ويقولوا إحنا يقلب عليه السوق هيك يسمى فادم يقول يرقد السوق يبيع بالخسارة بينت من الأول عارف روحك أنت إمكانياتك مستحيل تسدد لخسارة السوق. التجار يدير في حسبك بيخش على الصفقة يدير في الربح والخسارة
1: صح.
2: يتوقعك ويتوقعك ويعرف كيف يتصرف طب اللي عنده دار رأس مال، دار رأس مال تحته خصوصا لكن أنت متسلف الآن وعابي يعابي بأنه بيسموه هذه. ليش المسألة هذه شيخ أسامة؟ لأن تحدث كثير ويجوا يتكوا على الزكاة. فالمسألة من هذا الجانب هي وغيرها يخص. أنت الآن مخاص على 300 رأس، خش على 50 رأس واللي تربح به، حتى الخسارة تجيك بسيطة وتعذر، يعني تجارة ربح خسارة صحيح بدل ما أنت صاحب صنعة، يعني تعذر. أقدم عليك سوق في بعت 20 وبفضل 30 وبعتهم كذا، تجيك خسارة بقداش؟ بتجيك 15-20 ألف. يعني حتى يوجد لك مخرج وعذر. لكن أنا من الأول ما عندي شيء، هو عايش مع أبوه في حوش، هو عايش مع أبوه يا شيخ في حوش معاي كويس ولا، وفي رزق أبوه عايش وماشي خاشت على صفقة ب 400 ألف، علشان عابي مين بترد؟ يخلي في الناس ويندخ أبوه وخوته ويبيعوا اللي عندهم ويبيعوا كذا وإلى آخره. ومش هيك يا شيخ، مرات يخسر الصفقة هذه ومش يشعف،
1: يخش العمل اللي
2: بعد، العمل اللي بعد يقول خلينا ناخذ أكثر باش نرد الصفقة له ولا الصفقة هذه، ويركب عليه الدين من جديد. يقول والله يا شيخ عندنا واحد عليه الدين زكاة وتجارة وكذا خيره، والله يشاري عليه مليون ومليون ونص مليونين وكذا وإلى آخره. عرفت يعني هذا موجود، نتكلم على الواقع، هذا أدرى وهذا في سفه معلش. هذا ما الزكاة ما يمشيش معه بطريقة زي هذه. اللي هو من أهل الصنعة واخذ بالأسباب واخذيه زي ما قلنا بالقدر اللي عادة يقدر يروح يقول نقدر نتحمل ونقدر نرده وما نكيدش فيه، حتى اخذت 22 شاه 30 شاه وخسرت 10، ممكن حتى الصفقة اللي ممكن حتى خسر الصفقة بعدها ب 20 شاه 30 شاه بعدها العام اللي بعدها، يعني
1: يعوض.
2: لكن هذه قلت كذا واقع وقيس عليها شيخ، قيس على حتى في الصناعات الأخرى له. يخش في تجارة ودماعة الذهب ودماعة كذا وإلى آخره، وأنا كان معنا البيع بالذهب وبالدين لا يجوز الشرع، تلقاه يخش ويأخذ نص كيلو ويأخذ كذا وبعدين يجوا يتكوا عليه الزكاة. هذه مسائل يعني ما هذا نتكلم في العموم، يعني قد تكون في أحوال يجوز فيها أحوال لا يجوز فيها. يعني هذه ما بلكنا كحكم عام، يعني الناس اللي ما تعباش على مال الزكاة تتكى عليه، زي ما قال لك ما كي توسع في الإنفاق وعابي عسنة بيخلص من الدين، هذا إنفاق، هذا يأكل ويشرب توسع. فما بأول أنت خاش على تجارة عاف روحك في الأصل ما تقدرهاش، يعني أو القيمة اللي خاش عليها أنت عاف روحك، أنت ما عندكش من تسدها حتى ولا ربحها، ولا ربحها شيخ ما عندك. هنتكلم الآن على الواقع اللي عايشين فيه المزكين ومن يدعي الغروم، هنا هو غارب من أهل الديون. فهذه مسائل ينبغي أن تراع بهذا الجانب. فالموضوع هو مازال طبعا في الكلام في الغارمين، يعني مازال في أحكام أخرى، فمش عارف الوقت يعني
1: لعل شيخ الوقت الآن خلاص يعني أوشك على الانتهاء أو انتهى، ممكن لو مازال عندنا في مسائل نرجعها إلى الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وزادكم علما وتوفيقا. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام وبركاته.
4: 90.9 FM.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
7: ضاع نعم.
6: لا لا في صورة
7: الأولى لما صارش
6: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
6: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير.
6: الفقير لأنه تقولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
6: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة احنا تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
7: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
9: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
10: لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
11: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن.

0: هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، له ذهب وله فضة، بنادم هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان في شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقول لهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: شيخنا نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد

0: كم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. السلام عليكم. قال: نسيت إخراج زكاة الفطر. النسيان هذا عذر من الأعذار، وزكاة الفطر لها وقت مستحب، هو من طلوع الفجر العيد إلى صلاة العيد، ووقت آخر وقت إجزاء من صلاة العيد إلى مغرب يوم العيد، ثم بعد ذلك تصير صدقة من الصدقات. يعني من تعمد عدم إخراجها يحرم عليه ذلك، ثم يخرجها صدقة من الصدقات. ما يقولش والله يتوى صدقة معاش نبي نطلعها، لا، يجب عليه أن يخرجها. من لم يتعمد لا إثم عليه. لكن عندنا اتصال أولا. سيد النعاس، السلام عليكم.
2: شن حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
2: شن حالك؟
1: الحمد لله.
2: أطال الله في عمرك.
1: أجمعين يا رب العالمين في طاعة إن شاء الله. تفضل يا سيد النعاس.
2: نبي أسألك يا شيخ، شركة الكهرباء نبي نعطيهم كلمة عن الهروب الضيق هذا المتكاثر.
1: إيه.
2: ويهربوا فيه بالضيق، وناس يهربوا في المكيفات والفريز والثلاجات، ويهرب علينا يجينا نص ساعة ولا ساعتين ويهرب. وكل مرة بلاك أوت، ولا تخش بشاشين في التوكة ويخش على بلاك أوت.
1: حول ولا قوة إلا بالله. باي تسمع أنت شن سؤالك بالضبط؟ طوى ولا توجيه كلمة وخلاص.
2: شنو حسابهم؟ كيف ندعو عليهم ولا نقولوا ربي يهديهم ونقوم في نفس الوقت؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي ماشي. فمن نسي إخراجها حتى فات مغرب يوم العيد، مغرب يوم العيد، نقول له والله لا إثم عليك، ولكن يجب إخراجها بعد ذلك. قد يتقبلها الله منك صدقة عادية، وقد يتقبلها منك زكاة، الله أعلم. لكن هو إذا خرج وقتها فإنما تخرج صدقة من الصدقات، وليس صدقة الفطر، وليس صدقة الفطر، لكن أنت مطالب بإخراجها على كل حال، سواء تعمدت ذلك وأثمت ويجب عليك التوبة، أو نسيت ذلك لظرف من الظروف، لا هي في حوائج العيد ولا راهي في أمر آخر، وإن كان هذا مفروض ينبغي ألا يحملك على النسيان، لكن في النهاية الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فممكن الإنسان ينسى. فإذا نسي الإنسان بإذن الله تعالى لا إثم عليه، ويجتهد في السنين القادمة أنه لا ينسى مرة أخرى، ويخرج زكاة الفطر. هل يتقبلها الله زكاة أم صدقة؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. يسأل النعاس على شركة الكهرباء، ويهرب علينا بكثرة، ويضربنا في الفريزات، ويضربنا في الحاجات، شن نديره؟ أن اتصال سيد فتحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أمور طيبة، بارك الله فيكم على البرنامج، نسأل الله يجزيكم عنا خير.
1: آمين يا رب العالمين أجمعين يا رب. تفضل سيد فتحي.
3: قلت لك يا شيخ، لأن الوالدة طبعا زمان جربت على حوش من الدولة، ودارت إجراءاتها وخذت الحوش
1: باه،
3: وسجلوا باسم هم طبعا. حتى أنا لما تابعت الموضوع بعدها قلت في الأملاك نسجل باسمها
1: باه،
3: والوالد كان حي ذاك الوقت وما كانش معارض، الناس ما كانش معارض على الوالد، عرفت ولا؟ بعد فترة رحمة الله عليه توفى الوالد،
1: اللهم اغفر له وارحمه.
3: أيوة أمين. بعدها طبعا عندي شقيق واحد، بعد فترة حاجة توفى شقيقي قبل الوالدة، توفى قبل الوالدة، بعدها توفت الوالدة رحمة الله عليه مجمعين،
1: يعني توفت
3: الشيخ
1: توفى قبل أمه،
3: توفى قبل أمها
1: باه.
3: فنسأل يا شيخ، هل يرد في الوالدة الأخي ولا لا؟
1: يرد في البيت ولا لا؟
3: نعم نعم.
1: عنده أولاد هو ولا ما عندهاش؟
3: عنده أولاد، عنده زوج أولاد وبنت.
1: أمك ما وسطش؟
3: لا ما وسطش. لا
1: باي الحوش هذا كيف خذاتها من الدولة؟ قانون رقم 4 ولا بناء ولا كيف خذاتها؟
3: كيف يا شيخ؟
1: كيف اخذت الحوش؟ يعني هذا اخذته بقانون رقم 4 هو متاع ناس ثانيه وكتبوه باسمها ولا كيف؟
3: لا جديد، خذته جديد.
1: باي الارض نتاعها، الارض نتاعها مش مغصوبه.
3: لا مش مغصوبه.
1: باي تمام، مش مغصوبة. لا. تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: الله يسعدك.
1: امين يا رب العالمين. فيسال على هروب الكهرباء، ماذا نفعل لهم؟ في كثير من الناس يقول لي والله اني بنحي العداد هذا متاع اللي داروا الدولة، لان ما داروش مني، ما نعرفش داروا الدولة ولا من اللي دار العداد هذا متاع الدفع المسبق، زي الكرت البيانة والمدار، تعبي بمئة جنيه يهرب عليك، يكملوا المئة جنيه يهرب الضي، تبي تجيبه انت تجيبه، ما تبيش تجيبه خليه. كثير من الناس يصلوا ينقلعوهم ولا ما نقلعوهمش بعد ما ركبوهم. الأمر هذا راجع، هل هو من الدولة ولا مش من الدولة؟ كلام ما نعرفوش احني، وهذه مشكلة الشفافية في البلدان المتخلفة. فروض تطلع الدولة بالفم القوي تقول هذو احني حاطينهم، وأي واحد ينحين نتصرفوا معاه تصرف آخر، ولا ممكن توا ما نتصرفوش لأن الناس محتقنة ومعاش عندها جهد للمصائب هذه، المهم تدبر. لكن كثير من الناس يقولك والله ما جوهك، ناس ركبوهم، وين العقد، وين شركة الكهرباء، وين كذا، ركبوهم ومشوا، قصوا لي الأول وحطوا علي الثاني، هذا شيء، ما عطونيش عقد. الشيء الثاني خلوه بعد الاتصال. السيد يونس، السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور محسن.
1: لا بس عليك سيد يونس، شن حالك بهي؟
4: حياك الله، الله يسترك، بارك فيك شيخ المحسن.
1: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
4: الشباب اللي معك المنبر الطيب، ونسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم
1: أجمعين يا رب العالمين.
4: نشوف خوذنا من مصر وغزة، خوذنا في غزة.
1: آمين آمين.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين.
1: آمين يا رب العالمين.
4: والله إذا قدر ما هو سؤال الحكم الشرعي فيه واضح. شوف بالله تعطي نبدا سوى هل قادمين على سنة دراسية إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الملاعي وعليها ونشوف الحقيقة هذه في الأزمات في الكتب ونشوف الأسف الكبير والله إذا واحد يعني نحكم من نفس صالح يتبع في المكتبات والله قد ما لقيت الا في الكتب الاسلاميه وغيرها الا بالصمام والاسف يعني.
1: الله يرحمه يعني. يلقط في الكتب منين؟
4: كلمه حتى لباب التعليم وغيره مفروض تضع حوافز الناس المحافظه حتى من ناحيه الاقتصاد ومن ناحيه يسلم قسط نظيفه ومن ناحيه سلوك النظافه. اذا كان زمان الناس كان فيها حتى يعطي حتى بعض الدرجات على الطالب المحافظ والطالب الكذا، لكن شوف التهتار من الناس اللي في الكتب والخربيش والبعض زادي.
1: يلقط في يلقط في الكتب منين هو؟
4: حاجة قلنا ما كان السنة الزايدة، ولو إنه يعني قد يكون في أفكار ناس منه، ولكن هو
1: يا سيد يونس، سيد يونس قلت لك منين يلقط في الكتب هو؟
4: والله لما القمامة يا استاذ،
1: لا حول ولا قوة الا بالله،
4: للأسف يعني والله كتب خيمة يا اخي، كتب مش حتى سهلة يعني شيء يأسف وبارك الله في عادي تنشيد وغيره، ولكن والله شيء جدا جدا، وهذا هو مش قول قال يعني زي ما
1: نعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: أتمنى من كلمة حتى السنة حتى يجيل حوافز يجيل حل يجيل هوي تغيير لحاجة، أو يجيل يخصوا المسابقات بالألاف والملايين بدون فارغة من جناس حاجة زي ذي القيمة، حتى نعلم أولادنا الاقتصاد والاعتماد على أنفسهم واحترام العلم
1: بإذن الله. بارك الله فيك سيد يونس، بارك الله فيك. فهذه واحدة من الأشياء اللي قلتها متاع الكهرباء، إن العداد هذا مش معروف من المقرب الدولة ولا مش الدولة، هذه حاجة واحد قال لها من الدولة بدليل إنك أنت العقد القديم يمشي للعقد الجديد مباشرة، هما ما جابولكش عقد جديد، لكن عدادك هو نفس رقم العداد الأول. قال هذه باي كويس، لكن واحد مقعمز معانا الجلسة قال أني ما عنديش عداد الأول، وجيت لقيتهم مركبين وخلاص. تو كان الدولة مفروض يقولوا لي أنت ما ركبتش قبل وهذا رقم عدادك، ولا اللي هو باش كان صارت مشكلة، ولا قال ما فيش، هذه مشكلة تانية. مشكلة ثالثة أن بعض الناس اللي خلصوا عن طريق المصرف، يخلصوا عن طريق المصرف ركبوا له جديدة مشى للدولة، قال لهم لا أني معاش نبي طوى الآن نبي نعبي بالكرت، وهدايا الآن ما فيش فايدة، قالوا لا بنخصموه، وهذه كارثة كان صارت. هذه معناه الدولة تخنم في الشعب هكي، أو الشركة على الأقل تخنم في الشعب. قال لهم باي خلاص ما تبوش تقصوه، عبوا لي بيه كهرباء مثلا، أني عبيتها بخمسين وانتم في الشهر تاخذوا في 30، كل 30 ابعتوا 30 هذو للمتاع الكروت يعبوا لي كارت ب 30. قالوا لا لا، لنا خاص، لنا منحيين لك العقد الاول و30 بنقعدوا ناخذوا فيهم وبناخذوهم وما نبوش نعبوا لك بهم كهرباء. يعني بعد هيك مازال تبي كان هو خنب من باله ولا كذا، تقول له كيف ولا علاش، يعني انت يجوز لك تخنب مني واني ما يجوز ليش نخنب منك، يعني مش هذا معناه أن الخنبة حلال، الخنبة حرام على المواطن وعلى الدولة، لكنها من الدولة أقبح. طيب المواطن يقولوا مرات متملح وكذا ولا ما عنداش دين ناقص دين ولا كذا بيخنب من باله لأي ظرف، هذه خنبة قلنا نسمو فيها شرعا خنبة، لكن أنت الدولة تخنف 30 جنيه من المواطن على أي أساس؟ يعني شنو هو قرآن ما تقدرش تلغي له العقد؟ يا سيدي ما لغيتلاش العقد، قول له كل 3 شهور تعال نعطوك كارت ب 90 دينار نشروا لك حني الكارت ونعطوك، بالك كل شهر تبدا فيها تعب عليك وعليهم، يا سيدي ربع سنوي، كل ربع سنة تعال نعطوك كارت فيه 120 دينار، لكن تقول له لا والله مانيش منحيه ومانيش حلك بيه، والله لا قصة كبيرة. ما أشتلوم بعد ذلك الدولة على الناس اللي يخنبوا، هذا أمر. الآن المسألة هل ندعو عليهم ولا لا؟ والله الدعاء عليهم على المسؤول اللي يجمع في شركة الكهرباء الآن اللي نعرفه ماني، بس اللي هنايا قراب يعني 3 ولا 4 انتقلوا إلى رحمة الله، أنت راقد وفي النو وفي الرطوبة وهو معلق في البالو في درجة حرارة الله أعلم قداش، ومعرض لأي لحظة من الشعب الباهي هذا، إن واحد خان بخطين يفتح الخط الثاني مسكين هو يتبشبط الفوق، وهذا وارد. يبدأ هو مقال له مثلا الخط هذاي أوف استعليه الضي عندنا تسطيح، فيجي واحد تاني رابط مع خط تاني يفتح الضي، الراجل هذا جاي يدير على أساس أن الأمور طيبة وما فيش ضي، في لحظة يلقوا مسكين ما تشوش فيه النار من الكهرباء. فهؤلاء ينبغي أن يدعى لهم لا أن يدعى عليهم، ما ليش علاقة مسكينهم، ويخدموا أحسن من كثير من الليبيين برا. شوف روحك أنت كمدرس قداش تغيب وقداش تمشي وقداش تحضر، برا شوف روحك كموظف أنت قداش تمشي وقداش تغيب وقداش تحضر، وشوفه هو مسكين. يعني جانا الفترة اللي فات كان الضيف البيت هارب، جاي واحد ويعني سميه خبير ولا كذا، جايبين البيلات في فمهم، يعني جايبين تلفون البيلة في فمه ويشبح، لا عطينا كشاف، لا عطينا سبيدرو، لا عطينا قوانطي، لا عندني حتى الوحدة اللي شاذ بيها عريانة، في لحظة يجي الضي يموت. يعني منظر حقيقة مزري جدا والله، لا تشوفه تقول الله يرعى في السعي، هذا ما هو خبير كهرباء ولا لي علاقة بالموضوع بكل. يجول برة تلقاه شاد خودة وعنده قوانطي مش عارف قداش يسوى، وعنده سبيدرو نص شبر فوق الوطاء، شد اسم هذا بوتيل زي العسكري كل حماية لي، وتلقى شعار الشركة لابس شعار الشركة، حني جايف جلابية ظني لابس تحتها شرط والله من الله أعلم لابس والله مش لابس بكل، وجايف الليل في وضع أقل ما يقال عنه أنه مزري، السيارة حتى ضي ظني ما فيهاش اللي جايين به. فقصدي مشاكل، يعني انت تجي تدعي على واحد زي هذا شن علاقته مسكين؟ والناس لما يقولوا لا اطلع يطلع يفزع. شوف الجماعة اللي خنبوا الملايين فوق، خنبوا المليارات مش الملايين، خنبوا المليارات فوق، شوفهم هذاك كم تدعي عليه ادعي عليه، لان خذاه ما يدير ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا، والوضع على ما نراه اليوم. كان الناس يفسدوا ولا يخنبوا انت المسؤول، اطلع قول راهو يخنبوا ويفسدوا واني مش مسؤول، لكن تخنب المليارات 25 مليار تقريبا في سنة ولا اكثر، وهذا كفيل بان يدير ليبيا تانية مع ليبيا، يعني يغدي ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا هذه، وتجي بعد فترة تقعد تمسك بالمنصب وتدير في الناس تقولوا ما يطلعوا لخاطري والكلام هذا، معناه أنت فاسد، هذا يجوز لك الدعاء عليه. لأن حقيقة في الأيام هذه عاش الليبيون في ضنك غير طبيعي حقيقة، شدة الرطوبة، شدة الحرارة، والانقطاع المتكرر للكهرباء. تجي في الليل تبي ترقد ما تلقاش مكيف، تقعد تنزع رق ما يصير لكش من النوم، الاجتماع تفوتة، وغر الطلبة الحمد لله ما يقروش، والواحد يقول لك لا أني ما مش حنمشي للعمل متاعي، أني طول الليل نايض ما رقدتش إلا بعد الفجر بعد ما بردت شوية، تجي تقول لي برا اخدم خدمتك لا مانيش ماشي. انت شن ترد عليك هذولا؟ طبعا انت ما تدورش فيها اصلا يجي ولا ما يجيش باش تحاسب على المرة هذه. المهم الحاصل يعني الدعاء ينبغي ان يكون مخصوصا بالمسؤول، اللهم ان فلان قد شق علينا وانت اعلم به، فان كان كذلك فاشقق عليه، اللهم ان الكهرباء جيدة ولا كذا، وفلان قد سرق أو لم يقم بما هو مطلوب عليه، فإن كان ذلك اللهم افعل له كذا وكذا وكذا. يعني من يومين جاني مقطع هذا البسيط اللي يقولوا للريلز، واحد يدعو لمدير الكهرباء في في في في النهار، والله لو الكلام هذا موجه لي يعني ما عاد قاعد فيها دقيقة. يعني إبداع هو قال كلام يعني مش كويس، مش كويس، لكن يعني إبداع في الدعاء. يعني لين بدأ يخترع حتى اختراع في الدعاء. يعني هذا والله لو لو لو أصاب كان رئيس الكهرباء ظالما وأصاب هذا الدعاء يقعد طول عمره نادم، وفلوس اللي خنبهم ولا اللي هم ولا اللي دارهم مش حيكفوا على دعوة هذا الشخص المظلوم. لكن دعاء للجميع هكذا، في اللي مسكين ورينا الكلام هذا، في اللي خشوا عليه في المحطة هو عبارة على منسق، يقول له افصل على هذه افصل على هذيك كذا، فافصل على جهة من الجهات جو ضربوه وفتحوا الوحدة تبشمت، فتحوا المحطة تبشمت وحدة من القابينات اللي نقولوا لها القابينات، لأن الحمل عليها يعرفه هو أنها معاش تستحمل أكثر من الحمل هذا، جو قاموها بالسيف تبشمتت. والقصة معروفة وموجودة في الفيس وموجودة في الدنيا كلها، وكثير من المحطات تنحرق بسبب هذا الأمر، يجو ناس يحملوها أكثر من طاقتها تتبشمت، بعدين يقعدوا يعيطوا. فالخطأ في قليل نوعا ما من من الناس مساهمين، ولكن الخطأ الأكبر على الدولة. بيّن أنت وين أطلع توا، أنت مش صرفت 25 مليون، أطلع قول مليار مليار، قول راو صرفنا كذا ونخنب كذا ونحرق كذا وصرفنا، على الأقل تبري ذمتك. لكن تطلع تقول ما واخذ 25 جنيه والناس كلها تقعد تدعي عليك، والله لا قصة حقيقة. ما نعرفش أني هذو الناس كيف يتحملوا في هذه الأمور. الأخ فتحي يصل قال أمي خذت حوش من الدولة وسجلوه باسمها، والوالد حي وراضي. ما دام من الدولة الوالد راضي ولا مش راضي، حي ولا ميت، هو باسم الأم. سألتني قلت له مغصوب بقانون رقم 4؟ قال لا. الأرض مغصوبة؟ قال لا الأرض مش مغصوبة. الآن مبدئيا على هذه الإجابة نقول الحوش ملك للأم، وبالتالي عندما تتوفى أو هي توفيت يكون البيت هذا إرثا لورثتها. هو سؤال الآن، هذا مش سؤال غير تنبيه، فقطني السؤال أن أخي متوفى قبل أمي، يبدو أن الظاهر أنه ما عندهاش إلا الأخ فتحي وأخوه رحمة الله عليه، أمهم رحمة الله عليها، ما عندهاش إلا فتحي وأخوه رحمة الله عليه. فقال خوي مات قبل أمي، من يورث البيت؟ إذا كان ما فيش إلا أنتم الزوز، بوها وأمها ميتين وما عندهاش أبنويت وزوجها متوفى قبلها، أرى اليورث أنت بس. من ناحية الشرعية اليورث هو الإبن الحي بس، لا شيء لأبناء الإبن مع الإبن الحي، إلا إذا أوصت لهم الأم بوصية. قلت له وصت؟ قال لي لا ما وصتش. فإذا كان الكلام كما قال السائل أراه التركة للإبن فتحي فقط. الآن قد يوجد قانون الوصية الواجبة، هذا من القوانين التي عدلتها دار الإفتاء وأرسلتها، أظن حسب علمي أن ألغي فترة من الزمن ثم أعيد العمل به. ما الحكم؟ أنت من الناحية القانونية مالكش الحق تمنع أولاد خوتك من تلتهم، لأن ما ياخدوش النصف راهو، هذه وصية والوصية لا تتجاوز الثلث، فمالكش الحق من الناحية القانونية أنك تمنحهم. ولكن أبناء الأخ إذا كانوا بالغين أو حتى غير بالغين ثم بلغوا بعد ذلك، لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذا الأمر، يجب عليه أن يردوه إلى عمهم. كان قالهم الله يسامحكم، بعدين هذه ولت مش وصية واجبة، ولت تبرعا أو صار تبرعا من عمهم. فالمذهب هذا مذهب الوصية الواجبة مذهب ضعيف جدا وينبغي ألا يعتد به. ودار الإفتاء يعني نبهت على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كان في زوج أعطوها الربع ولا التمن، كان في زوج أعطوها الربع ولا النصف، كان في أب وأم أعطوهم السدس السدس ولا المهم. هذا الفرائض التي ذكر الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحقنا الفرائض، قال فما بقي بعد أن نعطي الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأولى هو الابن وليس أبناء الابن، ما قالش قسموا بين الجميع، قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقوى عاصب، أقوى عاصب مش عاصم بالميم، أقوى عاصب. وأقوى عاصب هو الابن الذي من الصلب، فيكون المال كله له. هني على حسب كلام الأخ فتحي ما عندناش حد عنده فرض، فما بقي كل التركة الآن بقيت فهي لأقرب رجل ذكر اللي هو السيد فتحي. من ناحية القانونية لو جت الدولة وقلت له لا أنت والله عندك الثلثين وهم عندهم الثلث باعتبارها وصية، لأن وصية واجبة ما يفوتوش الثلث، قالوا له عندك الثلث واو قسمنا ولازم ما تجيب لنا ورقة بهالأبر هذا، يقدر يحججهم ويرفع محامي وكذا، لكن كان حكم عليه القاضي لا يستطيع أن يخالف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار، يعني أبناء الابن هذا إذا كانوا بالغين يعرفوا أن التلت هذا اللي حكمت لهم به المحكمة ما ليهمش حق فيه، وما دام ما ليهمش حق فيه يجب إرجاعه إلى أصحابه. السيد يونس قال بمناسبة السنة الدراسية، قال واحد يعني من أهل الخير يلقط في الكتب من القمامة، كتب الدين ولا كتب غير الدين، كل الكتب كل الكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم على الأقل، فيها آيات، كل الكتب علوم ولا غير علوم ولا اللي هو، فرمي هذه الأشياء في القمامة متعمدا هو كفر والعياذ بالله. كان يعرف أن فيها آية أو فيها بسملة أو فيها كتاب دين حتى ما هوش قرآن رميه في القمامة، هذا يعتبر تعمدا، يعتبر إهانة لكلام الله عز وجل وإهانة للحرف العربي وهو كفر. إذا كان ما فيش آيات حرام، كان ما فيش آيات ولا أحاديث ولا هو من كتب الفقه أو كتب الشريعة، لأن إهانة كتب الشريعة من فقه وتفسير وحديث وأصول وغيرها مثل إهانة القرآن والسنة، يؤدي إلى الكفر، لأن في إهانة متعمدة للدين فهو كفر. لا والله ورقة فيها قصيدة شعرية فيهاش لاسم الله ولا فيها أي شيء ولوحها متعمدا، هذا حرام وليس كفرا، لأن اللغة العربية محترمة. وعلى فكرة حتى اللغات الثانية، حتى اللغات الثانية محترمة، ينبغي ألا ترمى أي لغة في القمامة، وهذه مشكلة كبيرة، لكن على الأقل خلينا مع اللغة العربية الآن، لأن كثير من الناس الآن في الفاتحة يجي يكتب فضانية كذا كذا ولا فاتحة عيلة كذا ولعلكم ترحمون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وكذا كذا ويكتبها على الكيسة، يعرف أن الكيسة هذه لا يستفاد منها ومكانها في القمامة، وفي اللي يدير فيها على البورزة متاع المحل، محل الأنيقة ولا محل دار الحجاب ولا محل شن هو أبناء فلان لفلاني، فيكتب عليها بالعربي وحطها ويعرف أن الكيسة هذه بتتلوح، هذا حرام. ولو كان كتب فيها آية وكذا وهو يعلم أنها سترمى، هذا أقرب إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الآن مش متيقن. لكن اللي لوحها هذا كافر، يقول لا أني والله كتبت الآية حسب الناس لما بيلقوا الآية بيحترموها، ما كانش في بال أن بيلوحوها بقل، إلا لو قالوا له مرة واثنين وثلاثة هو مصر على هذا الأمر، يعتبر شريكا في هذه الجريمة الشنعاء. هذا من حيث الرامي. من حيث الشخص الذي يريد أن يجمع بأني كل وين ما نمشي نلقى صفحة ملوحة، لازم نوقف السيارة ونقيم الصفحة، وبعد متر نلقى صفحة تانية، وبعد زوز متر نلقى صفحة ثالثة، نسيب عملي ونسيب دنيتي كلها ونقعد نلقط في الوراق، لا هذا لا يكون. يعني ما نقدرش نقوله للذي ترك مع عدم القدرة إنه هو كافر، لكن ترك مع القدرة. واحد والعياذ بالله لوح آية ولا لوح مصحف ولا لوح كتاب فقه ولا كتاب دين قدامك وانت لوطة وتقدر تقيمه وخليته، انت مشارك في الجريمة. لكن جو زي ما نشوفه حني لما كنا طلبة، والآن لما تطلع الكتب كلها تتلوح في في الساحة متاع المدرسة، وحجابات ورق وقصان والكلام هذا، يعني ما نقدرش نقعد نسيب خدمتي كلها ونقعد نلقط في الورق، لأن حتى لو سيبت خدمتي مش حنقدر نلقط الورق كله. وبالتالي من ترك شيئا مع قدرته عليه بدون مشقة هذا مشارك في الجريمة. لا والله زي ما قال السيد يونس كلهم يلوحوا في الكتب، ومرات يلوحفون في القمامة، من بنشمر أني بخش للقمامة حتى هذه ما تجيش، وبالتالي يتحملها من فعلها. الآن هو اقترح أن مثل الكتاب نضيفه كذا، الدولة تجازي عليه الطالب، خلي كتاب نضيف، ولا حتى لما يجاوب ولا يبي يدير ملاحظات يديرها بطريقة حسنة، مش الكتاب تقول مضغطة بقرة ما تعرفش حتى تقرأ فيه ومعكرش وملخبط، لا كتاب قنين. هو قال المفروض الدولة تكافئ الطالب، يا ريتها يا ريتها. هذا ألمانيا يديروا فيه للكناسرة، الكلام هذا اللي تقول فيه ألمانيا يديروا فيه للكناسة، عندك أنت شربت شيشة مية ولا شيشة مشروب ولا باكوس نتب ولا كاغط فيه بشكطي فيه كاغط، تمشي للماكينات الموجودات قدام الأسواق متاعهم وتحط الشيشة في الماكينة هذيك وتطلع لك صورة شيشة في ورقة صغيرة، تطلع لك صورة حكة في ورقة اللي حطيته يطلع لك في ورقة صغيرة، تمشي انت تشري بالوحدة هذيك، مثلا نقول الحكة 5 قروش، الكذا 7 قروش، كذا 10 قروش مثلا، لما تلم 5 6 وحدات تمشي بهم متاع الكوشة تاخذ بهم خبزة. هذا كيف الدولة تعطي؟ انت باش تجي تلوح يعطوك فلوس، يعطوك فلوس ايه، لان حيدفعوا اضعاف مضاعفة في التنظيف، فانت بدل يجيبوا وراك من ينظف ب 3000 يورو شهريا، يخلوك انت اللي تمشي ترفعها بخمسة سنت ولا 10 سنت بس. فهم حافظوا على نظافة البلد أولا، واقتصدوا في المال، وشعروا المواطن أن هذه البلاد بلاده، هني ما نقدرش نديروها. شوف الآن الكتاب المدرسي قداش يكلف الدولة، قولوا يكلفها 7 دينار 10 دينار مثلا، الكتاب يكلفها طباعته 10 دينار. علاش الطفل ولا الطفل ولا غير الطفل في الثانوي ولا كذا يقولوا له مراه اللي حافظ على كتاب باهي ويكون مقبول ويقدر طالب سنة تانية يقرأ فيه، رانا يجينا في نهاية السنة الدراسية نعطوه 5 دينار. انت تربح كدولة 5 دينار وتفتك من الحرام وتفتك من جماعة الكناسة اللي بيقيموا، معاش تجند بعدين 30 40 باش يقعدوا يلموا في الوراق هذو. لا، لأن الطلبة كلهم اللي عنده كتاب باهي حيجيب لك باش ياخذ 5 جنيه، فأنت تربح 5 جنيه لأن طباعته ب10، وتربح أن الطالب بيكون مجد ومحافظ، وتربح أن الناس ما يجيبش ناس متاع القمامة باش يلموا وراء هذا، وتحافظ على نظافة الدولة. يعني 4 فوائد تديرهم وانت رابح كدولة، رابح رغم الناحية المالية رابح. ياريت يندار الكلام هذا، ياريت وزارة التعليم في من يسمع ويطبقوا. لكن اللي صاير في ليبيا شني توني ما نقول اللي صاير في ليبيا، لا يعني لما ندير هيك بعدين الصفقة اللي تجي من برا وبنخنم فيها مليون دولار ولا زوز مليون ولا 10 مليون ما بيش يصير منها. لا خلي أطبع كل عام يا أخي، حتى كان فضلوا في المخازن ديروا لهم التشنتين لخلي ينحرقوا ولا بزعوا عليهم مية ولا هذا للأسف هذه وقعنا. أني طبعا انتهمش في شخص معين، لكن هذا وقعنا اللي يحطوه في ليبيا الآن أول حاجة يفكر فيها شني بيخنم، ما يفكرش كيف يفيد المواطنين، ما يفكرش كيف يحافظ على مال الدولة، ما يفكرش كيف يخلي الناس وطنيين. لا هذا آخر، هذا كان في اهتماماته، هو آخر اهتماماته كان مش في اهتماماته أنه بيخنب بس. وهذا مش من طوى من زمان، يعني حكوا لنا في جلسة كانت من أمتع الجلسات في حياتي في ختام كتاب عمدة القارئ، يعني داروا المشايخ اللي يقروا بينا زمان في الكتاب داروا زردة كبيرة، فاجتمعوا مجموعة من علماء ليبيا في الجلسة ديك، حتى اللي ما يحضرش ضبحوا عليه. فخسارة ذاك الوقت قديمة شوي، هي ما فيش توثيق بالتسجيل، كان هذا جلسة كانت تسجل وتفرغ حتى في جريدة ولا كذا. المهم من ضمن القصص اللي يحكوا عليها، طبعا كلها أشياء علمية، كلها قصص علمية. فهذا الشخص يحكي على عهد المملكة، قال نحو وزير وجابوا وزير تاني، ما ذكرش من هم الوزارات ولا شن هم. المهم واحد من الجماعة مصور الوزير الأول مروح بشكارة معبية فلوس خانب يعني، وجايب الوزير الثاني جايب بشكارة فاضية ومعلق لوطة كاتب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني مش حاجة جديدة. وهذا في كل، للأسف هذا في كل الدول المتخلفة اللي هي غالبها عربية وإسلامية. في بعض الدول مشكية أو عربية للأسف يعني مدايرين تخنب قرش نهارك أحرف، أنت تخنب قرش ترد تالت ومتلت، يعني أول حاجة ممكن يسحبوا منك حتى الجنسية، ممكن يعاملوك مواطن درجة تانية، إذا كان خنبت دينار يردوا ترد 100 وهكذا. وعندنا مثل يقول يخانب فلاليس القاضي ترد له فراريج يدنه. فياريت الكلام اللي قاله السيد يونس ياريت يوصل للمسؤولين لعلنا نجد آذانا صاغية ونفيد البلاد بأي طريقة من الطرق. عندنا اتصال أخت سالمة، يبدو أن السيد أحمد السلام عليكم سيد أحمد، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا سيد أحمد. سيد أحمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
5: أنا شيخ عبد المستنى رزالة بيك، تحية ليك وتحية للفريق العام معك.
1: الله يبارك فيك.
5: الله في ميزان دائما يا رب ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين.
5: شيخنا انا عندي سؤال، انا عندي شخص اعطيه عربون في سكن.
1: ايه.
5: العربون هذا كان من جزئين، وجزء بالعمله الصعبه وجزء بالعمله الليبيه. وبعدين ما صارش من الموضوع نفسه هذا، ما صارش منه البيع والشراء، بيرجع لي العربون، هل يرجحوا لي بنفس القيمه اللي اعطيتها العمله الصعبه والعمله المحليه ولا كيف يصير؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني، انا شيخ في واحدة من الحلقات تطرقت معاك لموضوع تجاري بيني وبين صديق، وقلت لي انت خذ رقمي من الكنترول على اساس باش نتواصل معاك ونزيد يتم الشرح اكثر. فللاسف انا اتذكر وما عادش حطيت رقمي، فانا اذا كان بالامكان الشباب يعطوني رقمي باش بعد الحلقه نكلمك ان شاء الله.
1: باذن الله. انت تحكي على متاع متاع تقريبا القراض.
5: ايوه صح عليك. إيه نعم.
1: إيه إيه. نعم. لأن استغربت والله، قعدت راجع في ال
5: ما عطونيش الرقم، ماني ما عرفت.
1: لا أنت ما تسكرش، ما توه ما تسكرش، توه هم
5: ما تسكرتش، هم اللي تسكروا علي مش
1: أنا. خلاص توه بإذن الله توه يعطوك، هاي توه يعطوك الرقم.
5: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
1: غير مش اليوم، لأن توه بنطلع من هنا عندي الراديو، حاول مع ال 14 13. أنت غير بعت لي رسالة قول لي أحمد، وأني لما نفضى ونكون بالي رايق نكلمك
5: ان شاء الله. انت طيب،
1: ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني الاجابه هذا السيد احمد تكون بعد الفاصل القصير باذن الله تعالى. التقيكم في الجزء الثاني من الحلقه بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة.
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قضي عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخ محمد، السلام عليكم.
1: بخير كيف؟
0: لاباس عليك.
1: مع السلامة إن شاء الله.
0: الحمد لله، تفضل.
1: اللي بالنسبة للمرأة الشعر نتاعها.
0: إيه.
1: لما في الوضوء ولا في الغسل. في الوضوء يبغى تمسح كلها ولا لا يعني؟
0: تمسح كلها ولا لا؟
1: شعر كبير جدا يعني.
0: إيه، بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: تمسح كلها ولا يا شيخ؟
0: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
1: عندي
0: إيه. خلاص تسمع الإجابة في الراديو إن شاء الله.
1: بارك الله.
0: بلك في اتصالات تانية نستقبله. بس السيد أبو يوسف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور كيف حالك؟ نهارك مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله عندي بس أنا هيك خايف منها.
0: تفضل.
2: في ود بيني وبين أصدقائي هيك.
0: إيه.
2: المعاملة مثلا هيك يقولوا لي جيب هذيك الحاجة مرات يعطيني فلوس كتبته.
0: ايه.
2: فتصيد من الحاجة من البسيط. فمبنات نحن نجيبها هيك مش يعني ود مبنات يا دكتور. من غير حتى ما يقولوا لي بعض عارفين بعض عارفين. تفضل 10 سنين 7 سنين 8 سنين. ماشي وخلاص. لاني وياها حتى هم بنفس الكيفية هيك.
0: اه يعني انت مثلا تقول
2: عادي والله عادي بس انا هدية بنت
0: يعني مثلا انت تقول اجيب لي حاجه ب 100 جنيه مثلا تعطيه 90 يمشيها، هو مره ثانيه يجيب لك حاجه مثلا ب 60 تعطيه انت يعطيك 70 مثلا، مره زايده ومره ناقصه هيك.
2: وبرنات لا ناخذ ولا هم ياخذوا.
0: ايوه به به
2: اجيب له يجيب لي وباشا الامور، وحد اللي خايف منها اكثر يا دكتور
0: ايه
2: يعطيني فلوس مقدمة مثلا بقضي تاجت بقوله مثلا سبيل المثال بعشرين جديد فوت من منها زوج دي مثلا امشينا الزوج دي هذا قاعد في دايرتي انا وصرفته انا ومشيت وحسب كذلك يعني الوضع ومن غير ما نخبروا بعض يعني عارفين من غير ما نقول لهم انا لو صار ولا بيقولوا لي صار.
0: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم والديك بالله يدخل كلنا فيها دكتور لو سمحت.
0: بإذن الله تعالى. سيد أبو إلياس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك دكتور، حياك الله وربي يحفظك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: والله حاولت معك تعرف، وفرحان نكلم فيك مرة في المرئية ومرة تو أول مرة نواصل معك.
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين.
3: هذا من حد الطيب.
0: إن شاء الله خير
3: دكتور. بارك الله فيك، نبي توجيه في شأن صار لي طبعا حتى درس صار لي. أنا في حدك من سنة أو أكثر ضربني بالسيارة في سيارتي وأنا ماشي صلاة الجمعة في طريق ترابي، هو أنا كنت في طريق الصحيحة، سبب لي فادية وأذية ولدي وضر لي يعني صحي وضر لي سيارتي وهرب.
0: فأنا
3: بمنك توجيه يا شيخ للناس اللي أنا والله ما عرفت نسامح ولا ما نسامحاش والله الحق، لكن الله غالب. فأنا نبي توجيه من حضرتك للناس اللي تعتدي على الناس اللي تو تضرب بسيارة ويهرب ولا في الطريق يهرب. شين الموضوع؟ هل أنت لما تهرب هربت من إني لك ما هربتش من ربي، ما هربتش من الدنيا اللي قدامك؟ فنبو من توجيه حضرتك الأمر هذا اللي هو كاتب نشوفه في صور في الفيس منزلين واحد مضروب ملوح في مستشفى ما يندر عليه حد.
0: حول ولا
3: قوة. وجزاك الله خير دكتورنا، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب العالمين. السيد أحمد من الجزء الأول من الحلقة قال شخص عطي عربون في سكن، جزء بالدولار وجزء بالعملة الصعبة هو قال، وجزء بالليبي، ثم فسخ هذا البيع أو لم يتم البيع، فهو يبي يرد لي، هل يرد لي بالدولار ولا يرد لي بالليبي ولا كل واحدة زي ما أخذها؟ نأخذ اتصال قبل. سيد إبراهيم.
4: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. حالك دكتور؟
0: الله يبارك فيك.
4: والله عندي سؤال بخصوص الأغراض الشخصية هذه، البطاقة.
0: إيه.
4: أنا درت البطاقة هذه من الأوائل. ولما صارت عليها الإشكالية وإن هي الأمور بانت لي إن هي معيش شرعية.
0: إيه.
4: أنا ما صرفتها في الحق، قاعدة زي ما هي. فنبي كيف نتصرف سوا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: ماشي.
0: فقلت هذا شخص أعطى شخص

0: Va bene, aspetta, vai.
1: Va?
0: Ma bene, adesso l'altra cosa è stato
1: فتوى دار الإفتاء
0: بخصوص الإحلال والإحرام.
1: با
0: ما أجلس على أساس إنه هو حرام.
1: إيه في الأخير يعني رصدت الدار على الحرمة.
0: لا شيخ، بنقول كيف نتصرف فيه المال، المبلغ المالي الصاعد الزايد.
1: با تسمع الإجابة بالله، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك.
1: ماشي سيد إبراهيم والسيد وسام، نفس السؤال أو السؤال نفسه. السيد أحمد قال إن أعطى شخص عربونا بالدولار وبالليبي، وبعدين الحاجة اللي طالبينها ما صارش منها، فيبي يرد. هل يرد الجزء بالدولار ولا يردهم كلهم بالليبي ولا يردهم كلهم بالدولار؟ الأسلم والأحوط والأفضل إن كل شيء يرده زي ما هو. أعطيته 1000 دولار و3000 ليبي، يرد لك 1000 دولار و3000 ليبي. أعطيته 5000 دولار و10000 ليبي، يرد 5000 دولار و10000 ليبي. هذا هو الأسلم والأحوط. تقدروا تردوا كله بالدولار، وتقدروا تردوا كله بالليبي، لكن بشرط او بشرطين، خلينا نقوله بشرطين. انما ما قلتلاش كان ما صارش راني برد لك بالليبي ولا بالدولار، ما اتفقتوش؟ لا، انتم اتفقتوا على اساس تم البيع، وبعدين ما صار دينا في ذمته. ما دام دين في ذمته يقدر يشريك كله، يقول لك ايش رايك، الـ5000 دولار و10000 ليبي، احنا اتفقنا. الـ10000 ليبي مثلا يساوي 1000 دولار، يقول لك شو رايك نرد لك 6000 دولار؟ تقول له باهي، يمد لك 6000 دولار، هيك تمشي. اما يقول لك الليبي بنعطيك بدله دولار وبنخلصك بعد يوم ولا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه، هذا ربا لا يجوز. ونفس الشيء في الدولار، يقول لك راهو 5000 دولار نبي نجيب لك بدله بـ50000 ليبي مثلا، مع العشرة متاعك بنجيب لك 60000 ليبي بدل 5000 دولار و10000 ليبي. إذا كان أعطاك 60000 طول وأنت وافقت ماشي الحال. أما لو جعلته دين خلاص، أما لا تمام، بدل برد لك دولار وليبي برد لك ليبي بس، أو برد لك دولار بس، لكن راجيني ساعة، ولدي جايبين في الطريق يبي ربع ساعة، أعطيني يومين، أعطيني شهر، هذا كله يؤدي إلى ربا نسيئة. كيف جاء ربا النسيئة؟ باع لك الليبي بالدولار ولا باع لك الدولار بالليبي دون تقابض. خلاص الـ5000 دولار اتفقنا انه بيعطي بدلهم 50000، بيخلص لا تو نخلص غدوة. اذا هذا بيع 5000 بـ50000 نسيئة ربا. الـ10000 ليبي قال لك نعطيك بدلهم 1000 دولار، لكن استناني ساعتين ولا ثلاثة، ولا نمشي نجيبهم الحوش ونجي، والحوش بعيد، يعني بعيد، نقصد مش في قرب المكان الذي تم فيه الاتفاق. هذا كله يعتبر من ربا النسيئة، وهو غير جائز بالإجماع. فالأسهل باش ما نبدوش في المشاكل هذه، وطال المدة وما طالتش وكذا، اللي تسلف دولار يرد دولار، اللي تسلف ليبي يرد ليبي، اللي تسلف يورو يرد يورو. وفي حالتنا هذه انت تسمى كأنك، لما ما صارش من البيع وهو واقف وافق، كأنك سلفت دولار وليبي، يرد لك دولار بقيمة الدولار ويرد لك ليبي بقيمة الليبي، وينتهي الإشكال بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل عن شعر المرأة، هل يجب مسحه كله؟ وفي الغسل هل يجب غسله كله أم لا؟ نعم، الاثنين الكل، المسح في الوضوء مسح الكل، والغسل في الغسل غسل الكل. طبعا الغسل أسهل باعتبار المية طبيعية بتمشي فيه، وغير يبقى تخليل فروة الرأس باش توصل

0: مية لأصول الشعر، والباقي ذاتية لما تبي تمشي فيه الشعر، وتبي لما تبي تنشف تبي تعصر هكا شوية الشعر باش ينزل تنزل المية اللي فيه، هذا دلكة، مشت الأمور تمام. تبقى في الوضوء حتى هو يجب مسحة كاملا، تأخذ الجزء الأعلى زي الراجل واللي من التالي زي الراجل، وما طال منه تأخذه بأصل الإيد، تديرها زي ديل الحصان كان شعره طويل شوية، تأخذ تلمة من أصول الشعر كأنها بتدير التوكة، الكودة هذه كأنها بتديرها مثلا تشد بيدها اليسار ويدها اليمين تسلت به بقية الشعر، يعني كأن ديل الحصان، وتبي تنظف هكي في مية وتبي تسلته، تبي تنشفها من المية بالضبط، فتشد في مكان الكود هذه اللي تجي في بداية الشعر، وما طال منه تمر عليها بيده أو تمر عليه بيدها وينتهي الأمر. الغسل أسهل من الوضوء، لأن هكي وكي بتدير شامبو بتدير كذا، فتلقى الشعر بالكامل دخله الماء وخللت إلى أصول الشعر وكذا. مش معنى ذلك أن الغسل بالشامبو، لكن نقصد أنه في النهاية حتى لو دارت شامبو جزء كبير لن تنزل المية نظيفة وهي تدلك باش يطلع الشامبو كذا، فنعرف أن هي دلكت جزءا من الشعر بدون شامبو. هذا المقصود. وإلا راو الغسل لو كان بالشامبو والمية ما طلعتش نظيفة مع الدلك، راو هذا لا يجزي، يعني دارت شامبو دلكت بالشامبو دلكت بالشامبو وبعدين صبت المية صبان لن بدون دلك مرة تانية لن نزل الشامبو كله، راو هذا الدلك لم يقارن الماء المطلق فلا يكون غسلا صحيحا. لابد حتى لما تصب المية العادية، وأعتقد هكذا النساء يفعلن لما تصب المية، لأن المية بس بدون دلك في الشعر ما أعتقدش الشامبو كله بيطلع، فيضطر هم يدلكوا الشعر بكثرة لين تنزل المية بالكامل مع لين تنزل ينزل الشامبو، وجزء من الدلك يكون بالماء المطلق بدون شامبو. هذا إجابتها. السيد أبو يوسف قال: بيني وبين أصدقائي معاملة ود، فدائما الزوج ني قداه ولا قداي عنده ولا عندي ما نحسبوش فيها، لا حرج مدام قائم على التبرع لا حرج في ذلك، لكن المحاسبة عندي أفضل، المحاسبة عندي أفضل. إن شاء الله ربي يديم بينكم هذا الود وتقعدوا هكي ديما، لكن راهو توقع في أي خلل، في أي خلل يبدو يحاسبوا فيك على قديم وجديد ويقولوا لك أنت تأخذ أكثر مننا، أو أنت تقول لا والله أنتم اللي تأخذوا أكثر مني، وتصير مشاكل لها أول وما لهاش آخر. وهذا من كلام نقولك فيه، ممكن أنت تقول شين يقول هذا توا على زوجني بنتعاركوا، ولا لا والله يتعاركوا على ربع جني مش على زوجني، وكانوا ممكن يسامحوا في بعضهم حتى بالمئات ترى. لكن هو هذا زي المثل المصري يقول: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فأنت الآن لأن بينك وبينهم ود حتى 10 جنيه حتى 20 لن تدور ولا هم يدوروا، يوم تحصل مشكلة يطلع القديم كله. فأني من رأيي هو جايز ولا حرج فيه، وإن شاء الله ربي يدوم بينكم الود، وهذا أمر حسن وتؤجرون عليه، لكن دائما المحاسبة تمنع أي خصام. غضوة بعد غضوة قال لك كاني ماماني، قل له واني حقك عندك وفما الله استيمتك، مش معاش تكلمة لكن هذه الصداقة معاش نبيه. لكن لما يبدأ انت اني نبي منك واني اعطيتك انت مرة 20 واخذت 5 وانت تقول له هكي، معاش توصلوا لحل بعدين. ومع ذلك كما قلت المسألة ليست على الحرمة وإنما هي جائزة، كان ربي استمر الود هذا معاكم إلى أن خلاص معنا طلعتوا بالتراضي ولا ربي خذي أمانته ولا اللي هو، فبإذن الله تعالى صافين يوم القيامة مدام كل واحد منكم يسامح صاحبه في ذلك. السيد أبو إلياس قال ضربني بالسيارة وهرب وسبب لي ضرر جسدي له ولابنه وسبب له ضررا جسديا وضررا ماديا. فنصيحة للناس اللي يهربوا، والله هو قبل النصيحة أظن يعني أظن إن كل من هرب وما عرفش انصار في اللي وراه، وخاصة إذا كان الحادث كبيرا، سيبقى معذبا إلى يوم لن يموت. كان مات وهرب، أرى والله اللي شدوه وضع أحسن من نرى. صحيح هذا محبوس وكذا، لكن يشعر بروحه يتعاقب على الغلط اللي داره، فنفسيته ساكنة. لكن هذا اللي قتل وهرب ولا ضرب وهرب ولا كذا، وبعدين هذاك خلاص الناس يا بيجوا بيتنازلوا يا بيطالبوا بحقهم وبياخذوه، فحتى دعائهم عليه إن شاء الله ما يقبلش، إن جوزي بما فعل. لكن هذا اللي هرب أو السيد أبو الياس بارك الله فيه قال مش عارف ندعي عليه ولا لا، مش لا قال مش عارف نسامحه ولا لا، يعني هذه قيمة الرقي، هو قاعد يسامح ولا لا. لو واحد غيره من هذاك اليوم لتوى ما نعرفش امتى صار الحادث، لكن من هذاك اليوم لين يموت هو يدعي عليه، فلان اللي هرب اعطيه، فلان اعطيه كذا مرض، اعطيه اولاده يصير لهم، زوج يصير لهم، ان شاء الله يصير لحرف ما صار لي. وهذا مظلوم الان لانه لم ياخذ حقه، فالمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. فأني متأكد أن اللي وقف مهما كانت العواقب وضعه أسهل بهلبة من اللي هرب، وخاصة إذا حدث موت. في النهاية حنيرة، ومعظم الليبيين يسامحوا لما يعرفوا أن الموضوع قضاء وقدر، معظم الليبيين يسامحوا، ممكن يشد شوية نتيجة حرارة الحادث سنة اثنين وبعدين يعطي السماح. فهذا الحمد لله الآن أنا غلط درته وما كنتش قاصده، والعيلة عاقبوني ولا أخذوا مني الدية ولا سامحوني، خلاص يبدأ نفسيتي ساكنة ومستريحة. لكن هذاك اللي هرب يعرف روحه أنه غلط وأنه لم يجازى على الغلط، فسيقعد الذنب إلا كان واحد هذا عاد قلبه ميت بكل، الله أعلم هذاك. لكن معظم الناس ستتعذب أكثر من اللي سلم روحه. بعض الناس يقتل ويهرب ويمشي يسلم نفسه لمركز الشرطة، إذا علم أن الشخص مات ومعاش فيه فائدة من إنقاذه، لكن يمشي يسلم روحه لمركز الشرطة، يقول كان بنقعد هنا ممكن يجو أخوته ولا أبوه ولا كذا يقتلني. ممكن نقوله هذا تصرف مقبول، لكن إذا كان حي لا، لأنه ممكن لو تنجد أنت ربي يطيل في عمره، هو الأجل أجل، لكن في النهاية أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. فكان تعرف أن الشخص اللي ضربته حي يجب عليك وجوبا أن تقف وتسعفه وتتحمل الخطأ متاعك. الهروب هذا يعني بعض الناس يفعله، لكن اللوم الكبير مش عليه هو، اللوم الكبير على الدولة، إذا كان في دولة حق تجيبه. لكن نقول اللي بيجيبوا هذا وما يجيبوش اللي خان ب 25 مليار ولا الله أعلم قداش مليار، بالك ما مش كلهم خنبة ال 25، الله أعلم شني جمرك منهم وشني ما جمركش منهم. لكن لو كان في دولة برا والله لما ينجاب، ولا يطالب بالإسعاف، حتى صار حادث برا ما تقيماش هذا الراجل 5 دقائق الإسعاف تجي تقيمة بطريقة طبية صحيحة، لأن أنت برات تقيمة غلط بدل بتنفع تقتله. لكن الله غالب، هذا وضع نحني كان بتقعد ترجي الإسعاف طويبس في مكانه وما في حد يقدر يجي أصلا. يعني نتذكر مرة قديمة في عهد القذافي، في جماعة جوف السياحية هذه متاع تجورة سابقا قبل ما يطيحها القذافي، روس هم مش عارف 9 ولا المهم عدد كبير للأمانة، وأقل واحد منهم 9 في 10 كلهم زي التيران، ما نبوش نقولوا ما شاء الله. المهم هم طالعين يتفسحوا بين المغرب والعشاء ولا قبل العشاء بشوية على الستاك، ما نعرف شن صار، واحد منهم هفة واحد ليبي وهرب، ضربة بالسيارة وهرب. أني حاضر الموقف هذا مش حكولي عليه يعني، والله يخور كما يخور التور هذا اللي الطايح اللي لوطها، يعيط فعيات يعني لتو قاعد صوته في ودني، وهو متلوح والتانين واقفين عليه اللي هم 9 تقريبا، مهم عدد كبير فوق 5 واقفين يفتفتوا بالروسي، ما فيش حتى واحد طبص عليه، يحسب على أساس أن الصحاف بتجي بعد 5 دقائق زي روسيا. المهم قعدوا لما طول بيهم الموضوع، قعدت معاهم أنا ذاك الوقت صغير، حتى سيارة ما عنديش ولا حتى مشكلاتها ما عنديش من السيارة. المهم قعدوا بعيدك، قعدت نتفرج من جهة تانية يعني، ما عندي ما بندير، لا نقدر نقيم معاهم لا نقدر نعاونهم لا نفهم فيهم أصلا، لا نعرف حتى وين المستشفيات وين ذاك الوقت. المهم قعد يخور خلاص، لما عرفوه معاش فيها قاموه يد ورجل يد ورجل، ما نعرفش وقف سيارة ولا تاكسي ولا شني، ورفعوه. فالشاهد إن لو في دولة تانية حتى المخطي ما يقيمش، تراجي الإسعاف وتقيمه، لأنه يقعد 5 دقائق وهو بالطريقة اللي هو عليها ويجوا الإسعاف يديروا له الإسعافات الأولية، خير من تقيمه أنت غلط وتحطه في سيارتك، ممكن كان عنده نزيف بسيط تقيمه قام غلط يولي نزيف كبير، 5 دقائق اللي مدار روحك تبي تربحهم يموت لك في السيارة. لكن احنا إني الله غالب لابد ما تقيمه، لأنك لو خليته حيقعد لين يموت قطعا. هذا حتى الإسعاف الخاص كان شكي صدفة مار من قدامك لكن مش حيجيك، يقولك مرات أني الركبة هو يهرب، نقعد أني القانون هذا الغبي اللي مدايرات الدولة، نقعد أني الملام. كثير من الناس تو الآن يجي يلقى واحد مضروب واللي ضربه هراب ما يقدرش يقيم، الراجل كان بروحه يخاف يمشي بيه يقولوا لأنت اللي ضربته، وكان مات هذاك الراجل يقول مش هذا اللي ضربني، معناه مسكين هو اللي بيحمل القضية كاملة، فيقول لا ما نرفعاش، وعنده الحق، يقول أني بندير خير نلقى روحي محبوس وندفع فدية وكذا، للدولة عندها مثلا كاميرات باش يجيبوا من اللي ضرب، لعندني شهود. يقول لك حتى أنا مالي مالا إذا كان اللي ضرب هرب تبينيني نوقف. طبعا للأمانة في ناس شجعان وفي ناس قلبها قوي وتتحمل في المخاطر هذه، وربك يجعل لها سبيل، لكن مش كل حد عنده القوة هذه. شوف حد مضروب ينزل ويقيمه ويرفع ويتحمل العواقب كلها، والتاني اللي مفروض يتحمل يكون هارب. لماذا؟ لأنه أمن العقوبة، عارف أنه ما فيش كاميرات تصور، عارف أنه حتى الناس الآن ممكن يخافوا يشهد يقول لك يطلع من الميليشيات ولا كذا يدي لي قصة، فهو ضامن أن ما يشوفش فيه إلا ربي، والعياذ بالله أمر الله عنده هين ما يدورش فيه، عادي تلقاه هو خانب ساكر كذا سكران كذا، أو ربما الخوف يجعل خوفه من العواقب يجعل أن أمر الله يكون عنده هينا، يقول عادي تو نتوب بيني وبين ربي، لكن هذا بيديروا لي وبيديروا لي، هيا هرب وخلاص. والأسف يعني في جلسة من الجلسات وجدت من يذكر ذلك علانية، قال الصمر هذا اللي مش عرب كان كضربت رد بالك توقف له، مات ولا ما ماتش، لأن كان بتوقف له راك بتدفع أكثر من الليبي وحيبهدلوك. والله أنا استغربت حقيقة هيك أن شخص هو ما دارش الوضع هذا، شخص يحرض على مثل هذا الأمر، والله غريبة حقيقة. في الإنسان في النهاية أنت غلطت تحمل، بهدلوك ما بهدلوكش لكن تهرب وتخليه، ربما كان يعيش لو كان أنت أسعفته وتخليه ميت. والله حقيقة مش عارف التعامل مع الإنسان هيك كان دجاجة. في ناس بالذات النساء كان عفست على قطوسة ولا قتلت نملة، ولا في الحلقة اللي فاتت أنا واحدة زعلانة على نملة قتلتها هناي، فإذا كان قتل قطة ولا نملة ولا كذا معاش يرقد، وفي اللي عنده البنادم ما يسواش لا نملة ولا قطوصة، يقتلوا يضرب ويفوت وماشي الأمور وخلاص. لكن يوم القيامة ومع دعاء المظلوم سيعلم أن البقاء خير بكثير من الهروب. اللي ما تخلصاش اليوم هو حتخلص تالت ومتلت حتى في الدنيا، راه حيجيك يوم ويلوحوك وتمشي. نعرف قصة هذه مشهورة وحقيقية، واحد ضرب واحد ولوحة في الكناسة، مش غير سعفة حسابها ما تشدوا لوحة في الكناسة عيل ومشي، شافوه وخدوا السيارة وجابوه تحاسب شوية وطلع. بعدين طلع ما ماتش، أظن أنه ما ماتش العيل هذا. يمشي نفس هذا الشخص يموت لأحب أطفاله إليه بحادث وهو يلعب على البشكليت، والحالة اللي صارت فيه حالة عجيبة جدا جدا جدا، لأن شعر بروعه كأنه هو اللي قتل ولده. لما جت القصة اللي فاتت قدامه يعني الراجل لم يصبر بأي شكل من أشكال الصبر، مع أنه رجل جلد هو قوي وكذا، لكن هذا معاينة يعني. فأنت يلي هربت وقتلت ولا عيبت ولا كسرت سيارة ولا توقع في يوم من الأيام أنت كانك ضربت للآخر سيارة مثلا تبي تصليحها 5000 وهربت، حجي تلقى دبابة ماشي على سيارتك وماشية، ولا تلقى بطاحة فس عليها وخلاها معاش تسوى حتى قرشين ومشي. كما تدين تدان، هذا كن منه على يقين، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. كان مخلصتش بضرر مثل ذلك في الدنيا تبي تخلص تالت وامتلت يوم القيامة. فهذا ينبغي للمسلم أن يضعه في حسبانه. أن السيد جمال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيد جمال لا بس عليك، شن حالك بهي؟
1: الله يبارك فيك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك.
0: الله يبارك في الجميع إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، مشكركم حتى على برنامج قيم، ربي يحفظك يا أستاذ، ربي يحفظكم
0: إن شاء الله. أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
1: لا يا شيخ، مرة حكيتك يا شيخ مرة لو قلت عليك على معاشة. ولا نفس الشيء يعني ما زلت حتى حال.
0: المعاشات المعاشات لا حول
1: ولا قوة. لا ما زلت وعطل قلبي يا شيخ.
0: وصلت رسالة ثانية إن شاء الله تلقى أذانا صاغية.
1: والله لا تعدين يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: تعدين قلبي ولا لا عطل قلبي من الزمان. ما ليش؟ في الشهر 6 نزل 600 بس. تو نزل 700 هذا تو. وين المية اللي تعطفنيها يا أخي؟ وين المية دينا؟ ما تبعني ما ناسنا حتى قال يزيد يزيد ما ناسنا احنا تبقي يا شيخ.
0: انتم تعطوا
1: هالي يا شيخ
0: تعطوا
1: ولا عندي حتى دين يا شيخ، عندي دين كيف ردك دين؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله خير، تسمع إجابة يا سيد جمال بإذن الله تعالى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حسب الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا السيد أنور.
2: نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خير وأحسن، أحبكم الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
2: يا فضيلة الشيخ أنا بنسألك على رواية بنتأكد منها
0: إيه؟
2: ونحب دي منسل في الدين ونتناقش في الدين
0: إيه؟
2: يا فضيلة الشيخ، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة
0: إيه؟
2: يعني بعد ما قال سمع الله ربنا ولك الحمد، في واحد من الصحابة يصلي وراه قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فاسمح النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أثناء الصلاة ما قدرش يرد عليه. لما تلقى السلام قال منو قال حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه؟ فعيد الصحابي قال أنا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله. قال رأيت قال 37 ملاك ومن يسجل الأول حاملين الكتب انتحموا الأقلام، وفي قول يقولوا 40 والله يعلم. نبي الإجابة يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إذا كان في اتصال آخر هذا السيد أبو إلياس، قلنا معاملة الأموال. السيد إبراهيم والسيد وسام نفس الـ الـ نفس الـ السؤال، قال درنا بطاقة الأغراض الشخصية ولما سمعنا أنها حرام خلينا الفلوس كيف نديره. الآن آخر فتوى لفضيلة المفتي أن هذه الإقدام عليها حرام، ومن ربح فيها شيئا وكيد هو بيربح، من ربح فيها شيئا يجب عليه أن يتخلص منه. فالآن مرات تقول أني نبي دولارات، نبي دولارات ما نبيش نبيعهم، كيف نتخلص من الربح؟ سهل، شوف الدولارات الآن قداش يسوى، 9.30 جنيه، وانت قداش مقدم. المهم لو نبي نبيعهم بالبطاقة بنبيعهم ب9 مثلا، واني شاريهم ب6 وكذا، قداش يدير الفرق؟ 3000. يا إما تبيع من الدولارات ما يساوي 3000 وتتخلص من 3000، يا إما تتخلص من 3000 من مالك باش المال كله الدولار كله يولي ربح. وإذا كان بعت فعليا يعني أنت حطيت 13000 وبعت ب17000 تخلص من 4000، حطيت 13000 وربحت 18000 تخلص من 5000، بعت قدمت 13000 وربحت 16000 تخلص من 3000، هكذا سواء من المال نفسه أو من مال غيره. إذا كان زي ما قلنا تبي الدولارات تبي تمشي تعالج ولا كذا، دير حسبتك وتعرف قداش يربحوا فيها، والربح كله تتخلص منه بإنفاقه في فقراء البلد أو في مصالح أهل البلد، الاثنين عادي. يعني عيلة تبني تعطيهم، عيلة تبي، هذا ما هو الزكاة، تقدر تتوسع في الإنفاق شوية. واحد ناقصاته ثلاجة، ناقصه مكيف، شخص يبني يبي يصين سيارة، أي شيء من هذه الأشياء تقدر تتخلص من مبلغ الربح فيه. عندنا اتصال أخت سالمة.
3: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نت للكل.
0: دي وقتها وقتها نت للكل. عندنا متصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الشيخ عبد المحسن كيف أخبارك؟
0: الحمد لله يا رب العالمين.
4: وصلى الله ما يحفظك ويطيب عمرك شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
4: شيخ
0: العالمين.
4: بالله عندي سؤال وعندي تنويه.
0: تفضل.
4: السؤال الأول، عندي خالتي جدين توفي صغيرة وعايشة معنا.
0: باه.
4: فتزوجت من حوش نحن، يعني تعتبر زي أختي الكبيرة مش خالتي. باهي.
0: باه.
4: الجوز الشخص شيخ كثير حلف بالطلاق، ديما علي اطلاق ديري هيك، علي اطلاق ديري هيك. اخر حاجه احلف له على موضوع العمل، تمشي العمل قالها علي اطلاق، تكلمي واحد في العمل تبدي طالق بثلاثه، تكلمي راجل في العمل طالق بثلاثه، وهي مدرسه المشكله، تولاها شهر واخذه اجازه معاش، عرفت تمشي تقعد شنو تدير، تبطل الخدمه وتو قاعده معنا في الحوش. فقالت بنمشي هنا واللي بيصير يصير. انا قلت معاش نبي نقعد معاه بدل هو، قلت لها استني وصي بالك شويه نستفسر وبعدين نرد نشوف شو ندير، نسال راي الشيخ قبل.
0: هي تقري في شنو؟ هي اولاد ولا بنويه؟
4: هي مدرسه، هي مدرسه شؤون اجتماعيه، يجي مرات تقضي مرات حتى زميلها مدرس يقول السلام عليكم صباح الخير، مرات بيجيبوا لي امر بيسالها على حاجه يوقف عليها وليها الامور مرسله على حاجه، ما شو يعني قداش صعب ان هي ما تكلمش راجل، وهي يعني حتى لبسها اللبس الشرعي وانسانها حافظه، يمكن واصله لصوره نزاع في القران الله يبارك.
0: يا ربي
4: يعني مش مستحق انك انت تحلف لها على شيء زياده. وقت من مره كلمناها وقاعد في الـ في الـ في الدوامه نتاعها، هي عليه علي اطلاق مديري مكرونه مش عارف شنو، عليه اطلاق اليوم مديري
0: روح عندها
4: على اي شيء اطلاق.
0: عندها صغار ولا ما عندهاش صغار؟
4: ما عندهاش صغار، متزوج لها سنه ونص.
0: سنه ونص كبيرة ولا صغيرة؟
4: لا صغيرة والله مريض
0: لا لا، اسمع
4: ل 87.
0: اسمع اسمع، قولها تمشي، قولها تمشي وتكلم أول واحد تلقاه في الطريق تقول له السلام عليكم بدون مصافحة، وخلي
4: والله يا
0: تطلق
4: شيخ اللي
0: بالثلاثة.
4: بدير هي الصف شدت
0: ما
4: خلاص
0: نقول لك
4: وشدت
0: علاش،
4: بعدي.
0: نقول لك علاش، هذه
4: علاش يا
0: ما دام صغيرة وكل حاجة يحلف بالطلاق، راه هو ممكن متطلقة أصلا من قبل، كان كل
4: والله
0: حاجة
4: شدت بعدي يا
0: بالطلاق
4: معاه.
0: راه ممكن متطلقة، فتاخذها من قصيرها توا تمشي عليها الطلاق بالثلاثة، يمشي بالثلاثة، بالك ربي ما دام صغيرة يجعل لها نصيب تاني، وما دام ما عندهاش صغار راهو، لأن الشكل هذا اللي بتقعد معاه حتمشي تمشي وتتطلق بالثلاثة.
4: والله يا شيخ تخيل مشيت قلت لها ابن من المدير نتاعها، قلت له بالله عليك راه عندها ظرف مريضه، ما قدرتش نحكي شيء هذا للمدير لان المدير جاري
0: ما تحشم، ما
4: تحشمت.
0: تتحشم واحد يدوي دوا زي هذا
4: والله
0: يعني.
4: تحشمت، نقول له معقول احلف على بالطلاق على خاطر ما تكلميش فلان ولا قصدي معقول على كل شيء حلف الطلاق، مش فاهم.
0: والله النصيحة تو الفتوى، إذا كان ما
4: ايه
0: مشت وما حلفتش وما كلمت حد قصدي وما حنتش، أو كل الحلفات السابقة ما حنتتاش، هذه
4: لا
0: تقدر.
4: والله ما حنتاتك ولا واحدة، أنا
0: ما
4: زعلت
0: ما
4: يوم قلت
0: ما
4: لي
0: ما
4: والله يقول على ندير.
0: ما مشكلتي يعني مش في هذا، مرات تلقاه يلعب في الكارثة يقول عليها الطلاق إلا كذا.
4: لا هذه على الاطلاق حتى في الكارثة وفي الكورة
0: لا، ما
4: الصف
0: هو
4: ولا في
0: هذا،
4: الكورة طول مرة يحلف بالطلاق.
0: ما هو هذا، هو هذا تو، والله أني متأكد أو نحلف أني، ما دام ديما كاتر الحلف، ما دام كل يوم يحلف مرة مرة بس مش مرتين، حتلقاها متطلقة 10 مرات هذه.
4: والله تعبها قسما بالله
0: تو
4: تعبها
0: تو
4: مش
0: اللي يقولها
4: للدرجة هذه،
0: تو
4: يعني كلمناها يا شيخ مشان انا قلنا لها عيب عليك،
0: تو
4: مش
0: تو
4: كل شيء اطلاق راه متساهل.
0: تو شوف اللي يقولها فعلتي كذا أنت طالق، هذه ممكن تضبط روحها لمرأة، لكن لما يبدأ يحلف في حاجات البرة ما تندرش بيه طلق ولا لا،
4: علي
0: فهمتني؟
4: علي شيء علي نبيل وعلي اطلاق، انا
0: لا
4: احلف
0: لا لا
4: علي شيء.
0: لا لا
4: اخر حاجه قلت لك حلفنا على العمل،
0: كان
4: تمشي تكلم واحد انت طالق بثلاثه
0: كان
4: كيف كان جاي مثلا ولي امر بيستفسر شو بتقول له، بتقول
0: كان
4: له ما
0: تبي
4: تكلمش بكوش علي ولا كذا.
0: كان تبي النصيحة كان تبي تب النصيحة تمشي معاها انت وتكلم اي واحد وتروح بها طول الحوشك وتطالبوا بحقوقكم.
4: ويعني شرعا يجوز هيك يجوز تدير هيك؟
0: ما وحني هو تو وحني، علاش انا قلت لك هيك؟ اول حاجه اول واحد يحلف باليمين، قلت لك يحلف لمرته باليمين، راه ولا هو المراه وهي الراجل، انت ما تبيش
4: اعطاها العصمه هي هذه،
0: ايوه
4: وهي معاش تبي تو،
0: ايوه هي معاش تبي تمشي تكلم
4: تمشي
0: المدير،
4: تتكلم اي حد،
0: ايوه وتاخذ ورقتها وتمشي. انا نقول لك هيك لان راه اكيد اكيد فوت الثلاثه، وفي النهاية ما دام ديما حتى ما جتش في الدالة بتجي في واحدة تانية
4: والله صح.
0: وتروح بروحها ما دام هي صغيرة، ربي يسخر لها خير من تروح بعيل وتكبر المشكلة.
4: فعلا صح
0: إن شاء الله خير
4: فعلا.
0: إن شاء
4: شيخ
0: الله خير.
4: ونبي بالله عليك تنويه،
0: ايه تفضل.
4: احنا في نطاق بلديه حنان الشالات اللي عندنا محطات الوقود، اللي انا بس لقيت مشكله انا وصاحب الشال جاي بنعبي دور بنقات، قال لي لا ما تعبيش تعكر يا عبد الفقاد، وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه، قلت له فيك انت مش في انا، مانعين علينا تعبئه بانقات، لا عبي سياره بانقا لا تبيعوا فيها. في قلت له مسيبين اللي بيعوا بال 40000 لتر او 50000 لتر المخارب اللي هربوا من الجنوب واللي مش عارف وين وجايين لنا ضد بانقات، والله بنولع بها مولد قعدت نحلف له، قال لي لا انا عبيتهم وطلعت وحسب فيها ربي هو يا شيخ. هل انا غلط ولا لا؟
0: والله
4: انت تنويه منك يا شيخ بالله عليك، يا اصحاب المحطات يديروا حتى بوم بجماعه البنكات بس.
0: والله الا باية تسمع تعليق، هي تسمع تعليق قال يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يعني تو باذن الله نقول عليها تعليق هذه، لكن اشكاليه اشكاليه ان فعلا في ناس تبيع، يا ما نعرفش هو قالوا لي متصل، فعلا في ناس تبيع مداير برويطة غادي، مداير برويطة غادي ويجي يعبي 6 7 بانقات ويبدأ يبيع فيها هي ب15، يبيع فيها بجنيه ولا بنص ولا الله أعلم قداش وصلت، لين تولي لنا زي النافتة ب11 جنيه وب7 جنيه وب10 جنيه. فعلا في ناس تبيع، وأخبرني الثقات يعني قال جايب البانقات متاع 15 يعبي زوز يقص يمشي يحطهم في السيارة ويجيب زوز ثانيات، ففي ناس للأسف تبجنس. صاحب المحطة يعني أرى أن من حق أن يدير الموضوع هذا إذا زاد عن حده كثيرا. لو بنقولوا له لا والله أسمح لهم يعبوا سيكون الضرر أكثر من النفع. ولو قلنا له لا والله ما تسمح لهمش يعبوا بكر سيكون الضرر أقل من النفع. يعني لو سمحنا يعبوا الضرر أكثر من النفع، ولو ما سمحناش يعني ممكن ينضروا 5-6 زيك أنت، ولا 10 ولا 100 يبوا يعبوا شن اسمه ذا المولد متاعهم، ولكن في المقابل حيستفيدوا مئات يبجنسوا في الشعب. فللأمانة ما تقدرش تقول هو حرام ولا هو غلط، وما تقدرش تقول لا خلي ولا دير بومبا ولا ما ديرش بومبا، يعني الأمور متروكة لصاحب المحطة. احني نفرحوا ان صاحب المحطة يبيع للناس ما يسكرهاش، وبعدين يجي يقولك لا والله تمت، وفي الليل يجيب جماعته ولا في ضربة ظلمهم زي ما يديروا بقية الليبيين. يعني مدام غير يفتح ويبيع للناس في النهاية بكل شد الطابور بالسيارة وخذ من سيارتك وخلاص الله غالب. يعني عندك حلول تانية، ما يعني ما نقدرش نقول اللي يدير فيه حرام إنه مسكر، ولا نقدر نقول واجب يفتح ولا واجب يسكر ولا واجب يفتح، هذه التعميم دائما مشكلة. لكن إذا لاحظ إن الناس تبجنس فيها بعد ذلك يجب عليه أن يقفل هذا الموضوع. لو جو قالوا له هل بالجماعة جايبين بانقات ويمشوا برا واثنين وثلاثة، يجب عليه وجوبا أن يسكر الموضوع هذا، لأن بعدين يكون شريكا في بيع سلعة هي مدعومة من الدولة. إذا كان لا مش بالطريقة هذه والناس فعلا يجوا بانقة واثنين لغرض المولد، بعد ذلك إذا أراد أن يفتح فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. سيد جمال، الرواية اللي سأل عنها هي موجودة، رأيت كذا ملكا يبتدرونها، يعني يبوا يسجلوها بكري باش يكون الملك فرحان أن سجل الكم الكبير من الحسنات لشخص من الناس. سيد جمال يعذرني، يعني تكلمت على قصة المعاشات وعدم الزيادة وأن هذا ظلم، يعني في حلقة أمس بس لو يرجع إليها أكثر من ربع ساعة أو تلت ساعة تكلمت في الموضوع هذا، وإن شاء الله ربي الكلمات هذه تجد آذانا صاغية، ولا حتى مش الكلمات، المهم غير يعدلوا، حتى مش مني عادي، المهم يعدلوا للناس هذه المظلومة اللي وضعها الله أعلم به، مع هروب الضي، مع البنزينة، مع قلة الفلوس، مع يعني إن شاء الله ربي يكون في عون الشعب وخلاص. وكل من شق عليهم سيشق الله عليه، وكل من حاول ولو بكلمة واحدة أن ييسر عليهم حتى وإن لم يحصل التيسير سييسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني ما عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم؟ وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد؟ وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال، يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة

0: أكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان، والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة، يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء، تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني
1: ونكدي.

0: وجيش تسلم علي، فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا، ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: برنامج فتوى نجدد فيه
1: ونود اغتسل وصلي ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد حوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلاة.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
1: ونود اغتسل وصلي ألبس ملابس بيضة وامشي، ستجد تأثير صلاة الجمعة عليك بإذن الله تعالى. بعدين حتى يعطوك فلوس يقولوا لك سيبها، ما عادش تسيبها، لكن لابد هيك تدير لها قيمة، إنك تغتسل، تحدد حوائجك، تلبس حاجة بيضة، تلبس طاقية، تمشي بكر شوية، تصلي في الصف الأول. لو فعلت هذا الأمر 3-4 مرات سيقع حب صلاة الجمعة في قلبك وبقية الصلوات بإذن الله تعالى. لكن الجمعة بالذات تلقى روحك بعدين حتى بالفلوس ما عادش تسيب، حتى اشبح شن عندك، حتى أمك مريضة تقول يا أمي خلي نوتي لك الحاجات نتاعك ونمشي ونجي، ما دام هي تقدر تاخذ دواها وكذا. فانتبه، وإن شاء الله ربي يهدينا ويهديك ويتوب علينا ويتوب عليك بإذن الله تعالى. الأخت أسماء من تجورة قالت والدي توفي 1/5، هو يوافق 13 ذو القعدة، شهر ذو القعدة 29، يعني عندنا فيه 16، بعدين ذي الحجة، وبعدين المحرم، وبعدين صفر، بعدين عندنا 14 مع 16 30 ربيع الأول، ونزيدوهم 10 24 ربيع الأول بغروب شمسه تخرج أمك من العدة. 24 ربيع الأول، لأن ما دام دخل ربيع الأول نقدر نعرفوه حتى بالفرنجي. 24 ربيع الأول اللي هو يوافق يوم 7/9، يوم 7/9 تخرج أمك من العدة بغروب شمسه بإذن الله تعالى. السيد محمد بن غدامس يسأل، قال حول لمدينة أخرى ويرجع للمدينة الأولى زيارة، فهل يجوز له القصر والجمع؟ يجوز له القصر ما لم يبقى 4 أيام فأكثر. لو قالوا له تعالى للعرس وبيمشي يقعد أسبوع، أول ما يمشي يوصل للمدينة يبدأ يتم. قالوا له لا يوم بس، ولا يومين، ولا 3 ولا 4، لا تستلزم 20 صلاة، هذا كله يقصر الصلاة. إذا كان 4 كاملات بمعنى من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء، من الفجر للعشاء 4 أيام، بعد ذلك بمجرد وصوله إلى المدينة يكمل الصلاة. 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، أسبوع، 10 أيام، يكمل الصلاة. هذا من حيث القصر. من حيث الجمع، يجوز لك أن تجمع في الطريق إذا كنت مستعجلا فقط. يعني مثلا طلعت بعد الظهر وماذا بيك توصل المغرب ولا بعد المغرب بشوية ولا قبل المغرب بشوية في المدينة الأخرى، ما تبش تسوق في الليل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا كنت مجدا في السير. وهذه وردت بها أحاديث، كان إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. مفهومة أنه إذا لم يجد به السير عادي، أنت ما نوصل وبننزل نقعمز وبنشوف خضرة ننزل نشوف، ولقيت سوق في الطريق بننزل نشوف، في هذه الحالة لا يجوز لك الجمع حتى في الطريق. أما الجمع في المدينة التي أنت فيها فلا يجوز مطلقا، معاش فيه جد في الطريق، أنت مقعمز عرس ولا بتمشي لأصحابك ولا بتهدرز ولا كله، يعني لا يستلزم لك جواز أو جواز الجمع في الصلاة. لكن القصر وانت في الطريق تقصر، وانت في الطريق تجمع إذا كنت مستعجل، بمجرد الوصول تنظر، تقعد 4 أيام فأكثر تبدأ تتم، 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، 4 أيام غير تامة يعني فأقل يجوز لك القصر ولا يجوز لك الجمع على مذهب المالكية. السيد قال أيضا محمد بن غدامس، قال خطيب الجمعة لو أخطأ في آية أو حديث هل يفتح عليه المستمع أم لا؟ إذا كان كررها، يعني نقول الموضوع في شرب الخمر ولا الحديث في شرب الخمر، ويكرر مرة واثنين وثلاثة، هنا تفتح عليه. أو قرأها بحيث غير المعنى، الناس اللي يسمعوا في الآية لما سمعوا قراية اللي غلط بيفهموا معنى غير المقصود من الآية. في هاتين الحالتين بإمكانك أن تفتح، غير هيك لا، لأن تغيير المعنى والناس تفهم كلام ثاني فيه مشكلة كبيرة أكثر من إني نفتح عليه. فنفتح عليه، أو إذا كررها كثيرا بحيث الناس، حتى الناس اللي كانت حافظة الآية، حافظة الآية صح ولا حافظة الحديث صح، لما يسمعوه يكرر فيه يصير لهم الاشتباه، في هذه الحالة التصحيح أكثر خطرا من السكوت، لأن الأصل السكوت. لكن إذا كان السكوت هذا بيترتب عليه مشاكل أكثر من الكلام، في هاتين الحالتين نقول لك أتكلم، غير هيك لا. وهذا استحسان، يعني ما فيش نص، وإلا النص إن ننصت لصلاة الجمعة، لخطبة الجمعة كما هي، إلا لو دخل فيما لا يرضي الله، قاعد يشكر من لا يستحق الشكر، أو يسب من لا يستحق السب، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم أو يدخل في أمور لا علاقة لها بالدين. بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، كما قال لعل، مش عارف توا، سعيد بن جبير ولا كذا، أظن أن سعيد بن جبير مهم، واحد من الكبار التابعين، لما كان الحجاج يخرج عن مضمون الخطبة ويقول كلاما لا ينبغي له أن يقوله، فيقعدوا يتكلموا، هذا التابعي يقعد يتكلم، فبعد ما يكملوا يقولوا له مش هذه خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. قال ما أمرنا أن ننصت لهذا أو لمثل هذا، لأني لما يكلم فيه في كلام باهي مأمور بالإنصات، لكن لما يلعن من لا يستحق اللعن، ولا يقعد يقول في كلام ما ينبتش على بعضه، يتكلم عن اللجان التورية زمان ولا كذا، زي ما حصل في كثير من الجمعات، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، غير هيك الموضوع على وجوب الإنصات. لكن زي ما قلنا، إذا كان وجوب الإنصات يؤدي إلى مشاكل أكبر من السكوت، بعد ذلك يجوز لك أن تتكلم، زي الموضوعين اللي قلت فيهم، إن قري آية غير المعنى، هي آية عذاب اجعلها آية رحمة، ولا آية رحمة اجعلها آية عذاب، النبهة. أو إذا كرر ذلك مرة واثنين وثلاثة بحيث أخاف أن يلتبس على المصلين اللفظ، بعد ذلك يجوز لي أن أنبهه. فإن استجاب لك باهي، ما استجابش ليك تسكت، ما عادش تقعد تتعارك أنت وياه، ولا تمشي تركب له فوق، ولا لا قول لك بطريقة واحدة، اسمع واستجاب باهي. نذكر زمان في واحدة الخطيب لازال حيا، والمصحح توفاه الله عز وجل، فالإمام يخطب على حرمة شرب الخمر، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، عودها يجي مش عارف قداش مرة. فوالله اخطر لي، كنت صبي يعني مش حتى كبير، نبي نقول له كل مسكر حرام، لكن هبت الموقف لكذا. فكان هذا الشخص رحمه الله جنبي، شبان كبير، فسمى له قال له كل مسكر حرام، ولكن الشيخ كان جهور الصوت ما سمعاش، فكمل هو في الحديث، عودها بعدها مش عارف مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة على ما هي عليه، والراجل أدى ما عليه وسكت، زي ما قلت لك ما يركب لاش فوق المنبر قدام الناس ويقول هلا، ولا كل ما يقولها يقعد يعود له، لا هو قال هلا مرة وهذاك ما سمعش، سكت ومشت الأمور. هذا ما ينبغي أن يفعل في صلاة الجمعة. أيضا عندنا حالة أخرى وهذه منصوص عليها في الشرع نصا، إذا يجوز للشخص أن يتكلم إذا سأله الخطيب أو أمره بالكلام، كما حصل مع سليك الغطفاني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت؟ قال له لا، قال له قم فاركع ركعتين ولا فصلي ركعتين. فكان الخطيب مثلا قال لي حد افتح روشن ولا الآية صح ولا غلط، ولا المهم سئل في أي سؤال لي علاقة بالخطبة ولا ما ليش علاقة بالخطبة، فيجوز للخطيب يجوز لهذا المستمع أن يتكلم وأن يتحرك، لأن احنا بخروج الإمام على المصلين وصعود على المنبر يحرم الفعل، لا تنوت تشرب، لا تطلع لدون حاجة، لتغير مكان لدون حاجة، خلاص أي فعل. ويجوز الكلام وبكلامه يحرم الكلام، بصعوده على المنبر يحرم الفعل وبكلامه يحرم الكلام. يعني هو يستمع لأذان الظهر، لو نبي نكلم صاحبي جايز ما فيش مشكلة، لكن ما نوضش نشرب مية واني غير مستحق، ما نوضش نحول، ما نوضش نفتح روش لدون ضرورة، بخروجه تقريبا بخروجه مش بصعوده يحرم الفعل، وبكلامه يحرم الكلام والفعل أيضا، لأن خلاص داخل الفعل داخل بمجرد الخروج متاعه أو الصعود يحرم فعلي، ومن باب أولى إذا بدأ يتكلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. السيد من تجورة يسأل قال 26/5 يوافق 9 ذي الحجة، هو صحيح عندنا 15/16/17/19/20، بعدين عندنا المحرم وصفر وربيع الأول، وبعدين 10 يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسي، يوم 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج أمك من العدة بإذن الله تعالى. يعني الشهر المنكسر الآن جاء في 9 ذي الحجة، نبدو نحسبه من اللي بعده، إذا كان أني ما سألتاش قبل الفجر أو بعد الفجر، لكن غالبا هو بعد الفجر، نحسبه من أول فجر يؤذن عليه. فعندنا حني هني 15/16/17/18/19/20/20، عندنا المحرم كامل وصفر كامل وربيع الأول كامل، بعدين العشرين هذو كان أخذوا لهم 10 من الشهر الرابع اللي هو 10 من ربيع الآخر باش يسكروا 30، وبعدين نزيدوا 10 14/10 تطلع 20 ربيع الآخر بغروب شمسه تخرج الأم من العدة بإذن الله تعالى. الأخ بشير من جدابية قال تكلموا عن الفقراء والمحتاجين، وأظن أني كل حلقة أتكلم ومن واجبهم أن أتكلم كل حلقة، لأن أراه إنما تنصرون بضعفائكم، ما تصورش أنت تبي تظلم الفقراء و تظلم المحتاجين وتظلم كذا وتعطي للتانين وتبي البلاد تنطلق القدام زي الصاروخ، هذه ما تعباش عليها ولا تحلم بها. وتكلمنا علاش هؤلاء، شخص المرة اللي فاتت قال داروا مجلس النواب ب 53 ألف معاشهم، يعني انت تزيد اللي معاشه 25 وعنده بدلات سفر وسكن و وملابس وسيارة مش عارف 80 ألف، هذاك زمان يعطوا 80 ألف بدل سيارة وكذا، الزيدة تعطيه 53 ولا حتى تناقش، لأنني لم أسمع حقيقة إلا من هذاك الشخص، فالعهد عليه هو. يا سيدي قاعد راتبهم 25 وتفكر في زيادتهم، لأن عقيلة صالح قالها، قال المفروض نعطوهم 50 ألف، ويبدو أن نفذ بناء على كلام المتصل. تزيد اللي معاشه 25 وعنده مش عارف قداش بداله وقداش سفره، وصل ما في حد، هم منهم قاعد في ليبيا معظمهم قاعدين برا ويقرفوا اولادهم برا ويتعالجوا برا وساكنين في الدول اللي ما يهربش عليها الضي، وتحرم هذا متاع 900 جنيه ولا 1000 جنيه، يعني هذا ظلم مبين، والظلم تهزم به الدول وان كانت مسلمه، تفشل به الدول وإن كانت مسلمة، والعدل تتقدم به الدول وإن كانت كافرة، وهذا ما نراه الآن. هم فايتين هلبة، لأن عندهم عدل بطريقة أو بأخرى، وإحنا معظم البلاد الإسلامية فيها ظلم في توزيع الثروة. تجد ناس في دول العرب والدول المتخلفة عندها مليارات وكل يوم تركب في سيارة وكل يوم في بلاد وكل يوم لون شعر بلون وكل يوم مش بحشان مداير، وناس مش قادرة حتى تاكل، أو قالك لنا أسبوع مش قادرين ناكل. فعلا طول لي بالله، اللي معاشة 900 دينار حتى عنده طفلاني فقط هو ومرته أربع أنفار، 900 دينار هذا قداش بيديره؟ يعني كل واحد 225 شهريا. هو غير كان العيل قال أي سني بس هذا 900 يمشوا. ما نبوش نقولوا عنده إيجار، ما نبوش نقولوا عنده سرطان وعفى الله الجميع، ما نبوش نقولوا عنده مرض مزمن، ما نبوش نقولوا عنده سيارة فسدت، ما نبوش نقولوا عنده مكيف فساد، ما نبوش ولا ما عنداش مكيف أصلا، ما نبوش نقولوا تلاجة فسدت كان عنده هذا تلاجة. يعني 900 الحقيقة معاش يسدوا حد. احنا بدل كلنا كليبيين كلنا واني منكم نقولوا لا والله نزيدوا الناس هادو باش حتى ما يحزدوش الناس اللي عندها، بس نعبوا على الزكاة. الزكاة قداش بتغطي؟ راهو هذه اللي عنده مريض سرطان وهو فقير تجوز عليه الزكاة ياخذ زكاة 20 غنيا وما يسدوش. كان كل جلسة تبي 20,000 ولا 30,000، ولا كان بيطلع به مرض لتونس ولا عملية بخمسين ولا 60,000، هذا ياخذ زكاة أغنياء المنطقة كلها قريب. فالزكاة الآن حل مش حل، ولكنه مش الحل الذي ينبغي أن يكون، لأن أصلا هؤلاء يجب أن لا يكونوا فقراء. الدولة الإسلامية إذا كان بتقول أني دولة إسلامية، كل شعبها ملزم بالأكل والمأكل والمشرب والملبس والمركوب، الأكل والشرب والمركوب والسكن، هذا المفروض يكون على الدولة. ما دام عندنا احنا كيف نعطوا لهذاك 50,000 دولار و60,000، معناه عندنا كيف نبنوا لهذا. ابني لهذا قبل وما تعطيش لهذاك 50,000. يعني الآن شوف وزارة الخارجية، بس وزارة الخارجية في ليبيا فيها أعداد حتى في أمريكا ما فيش. أمريكا الدولة الكبيرة، من بوش نقوله اللي يقولوا فيه الدولة الكبيرة، هذه رغم مش مستعدة تبزعق فلوسها هكي باش اللي من القبيلة الفلانية يطلعوه تسكت قبيلته، واللي من العائلة الفلانية يطلعوه هو حتى اسمه ما يعرفش يقرأ يديروه ملحق ثقافي ولا ملحق صحي، هو عمره ما شد صناطة ودان ولا المهم يدوروا كيف يحشوه في تركينا وخلاص، باش ياخذوا 11,000 دولار ونضمنوا قبيلته تسكت، ولا نضمنوا عيلته تسكت، ولا نضمنوا الجهة اللي متحزب لها ولا شن مدير لها تسكت. 11,000 دولار، واني قلت اكثر من نعرف واحد اني خريج ثالث اعدادي الان في دولة من الدول ياخذ 11,000 دولار، هذا قبل سنين الله اعلم مرات زاد. 11,000 دولار الان 99,000 جنيه. يعني هذا اللي اللي اللي ما يسوى شيء نقدر نعطوا به 99,000 دينار شهريا. خلاص هذاك خديه وقعد 4 سنين ودار حياش والله اعلم، لكن قصدي للظاهر انه شرى ارض وشرى سياره باهيه ودار حياش وخديه من الدوله ثالث ومثلث. نحيه المنصب هذا كله واعطي 90,000 جنيه فوق، مش 1000 جنيه لا، فوق اللي عندها فوق 900. نحي انت 100 واحد تلقى روحك اعطيت للعائلات 100 واحد زايدين. راه ما نتكلم لك شاني نحي القنصل ولا نحي السفير وزيد على ذلك. يعني هذا مثال، يعني هذا مثال. ما دام عندك كيف تعطي غادي ب 11,000 دولار و20,000 دولار والكلام هذا، معناه عندك كيف تعطي الفقراء. ما تبيش تعطي الفقراء وهم رزقهم زي هم ليبيين، هم هو ليبيا مش احسن منهم، هو بالعكس والله في قاعدين هني احسن منا بمليون مره. نعرف احنا كيف يحطوا في الملحقيات وكيف يحطوا في كذا، يحطوا في ناس بناء ليس على كفاءه، على أشياء. يعني مثلا زمان ما نعرفش تو قاعدة ولا لا، الكونغو مداري لها ملحق صحي. الملحق الصحي هذا إذا كان هذا اللي قلت ياخذ في 11,000، هذا على الأقل ياخذ في 13,000-14,000 دولار. هي قداش فيها الكونغو؟ هي يعني اللي يمرض في الكونغو تمشي تعرف عنت على حساب الدولة تعالجه في أمريكا، يبات لك أرخص من أنك تعطي في هذا كل شهر 13,000 دولار وهو راقد. فهذا ظلم حقيقة، ظلم مبين، لأن هذا رزق الشعب الليبي، ما هوش رزق للدبيبة ولا رزق حفتر ولا رزق عقيلة ولا رزق تكالة ولا رزق التانين، هذا رزق الليبيين وزع بالعدل. بعد ذلك تقام الدولة، نبدو نعده في الثاني، لكن ما دام هذا في خلل حيقعد الخلل في الدولة كلها للأسف. وكل من استطاع أن يصلح من أوضاع هؤلاء وفي يده أن يفعل ولم يفعل سيشق الله عليه، سيشق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وكل من حاول ويسر عليهم أو حاول ولم يوفقه الله إلى التيسير سيسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. فأنت شوف روحك، تبي روحك من الصنف اللي ربي يشق عليك يوم القيامة ولا من اللي يسر عليك؟ فإذا كان عندك كيف تيسر وما يسرتش سيشق عليك الله عز وجل. سعيت وما قدرتش بإذن الله تعالى تكتب لك المحاولة وتنال الأجر كاملا بإذن الله تعالى. إذا كان في وقت أقل من دقيقة، كفارة اليمين، كفارة اليمين عند المالكية إطعام 10 مساكين، هذا أقل ما نبوش نقوله على الكسوة وغيره. إطعام 10 مساكين مد لكل مسكين 550 غرام، أو إذا أردت الإعطاء النقد أجازته دار الإفتاء 5 دينار لكل مسكين، وتعطي لي 10 مساكين مد لكل مسكين، تعطي لي 10 يطلع 5.5 كيلو، تعطي فلوس 5 جنيه لكل مسكين 50 دينار. إذا كان هذا المبلغ يجحف بك لأنك طالب ولا مرأة ما عندهاش راتب ولا كذا والزوج ما يبيش يعطيها، بعد ذلك تنتقل إلى صيام 3 أيام. ليس بالضرورة أن تكون متصلة، تقدر في أسبوع هذا يوم والأسبوع اللي بعده يوم والتاني يوم أو كل شهر يوم، المهم عندك على كل كفارة صيام 3 أيام، لكن بشرط ألا تكون قادرا على العتق الرقبة، ما فيش، على الكسوة أو على الإطعام. إذا كان عندك قدرة ولا يجحف بك المبلغ، وقالوا المبلغ هذا بعد أن كيف نعرف يجحف به ولا لا، إذا كان بعد أن يباع عليه ما يباع على المفلس ما يحصلهمش، نقولوا لن تقل إلى الصيام. بعد ما نبيعه على المفلس يقدر يقعد عند المبلغ ويقدر يدفعه، نقولوا له بعد ذلك حتى لو انتقلت إلى الصيام فلا يجوز منك، لأن الباري عز وجل ذكرها مرتبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد 3 ذوك بعد ذلك ينتقل إلى صيام 3 أيام. فمن كان متعودا على صيام 3 أيام في كفاراته وهو ملي يستطيع أن يدفع الزمان 40 وتو 50، فنقولوا له راه هذيك كفارات غير صحيحة ولا بد من إخراجها مرة أخرى، ويصير بإذن الله تعالى الصيام تبرعا وتطوعا منك تنال أجره. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب. يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
2: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن إحنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني فتوى@ افتاء.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
7: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
6: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟

0: الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاهي مشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شره ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول. فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجة يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها.

0: لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عند عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: سؤال أول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية، يعني
2: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن يعني. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
2: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصه انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومه يعني الله اعلم بها، هي الحكومه توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: آمين يا رب.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في التعابين والضفادع. والحمد لله قالني الآن شفيت. ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع
4: الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: من رياض الصالحين.
6: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
5: من رياض الصالحين.
7: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
8: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
8: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
8: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
8: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
8: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
7: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت حط علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ فقلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول

0: عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقة

0: وها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
0: وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة، وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه، وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر الثلاثة، عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى تقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال ما فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
0: نعم صح،
1: وهو
0: صح.
1: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، لان بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
0: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا بال.
1: نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر، وهذا الكفر وأهل الفسوق أيضا، نحن نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط، يقول لك لا لا كده في مصلحة كده عنده صفقة، هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل، وعنده فيها الصفقة الفلانية وعنده فيها كذا. فهذه هذا من قديم، المسألة راهي ماهيش جديدة يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها أدنى مصالح، حتى أخف مصالح اللي هي الأجرة ولا كده ولا مبلغ معين، أما عنديش فيها أي مصلحة، يعني تبرأ هو من أدنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه. يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت، وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا، راه هو نيمن بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
0: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا.
1: نعم
0: كل شيء تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام، يقول لك اه حاسدني فلوس وواحد حاسدني.
1: نعم كثيرا ماذا الناس لما جتهم الحمى استورد وغيره، يقول لك لا لا كد عندهم شركة
0: صحيح كده
1: نعم
0: صدرت من دار الإفتاء بالخصوص،
1: نعم لعل عند شركة هذا علاش في اللحم الفلاني فانتم منعتوا، لان ما هذه كلها نفسها في الأمور الصحية ونفسها في الأمور الغيرها. فهو قال لهم يعني مع يعني لا أطلب منكم شيئا من أجر مهما كان، يعني قليلا وخفيفا أو قليلا جدا، ومش معنى ذلك أنه يعني يطلبش في يعني، لكن هو يعني هو يعني طالب الأجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم أنتم لا أريد شيئا، لأن الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون إلى دينه وعبادته، تكفل لهم بأجر دعاته إلى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام، قال لهم إن يجري إلا على رب العالمين، يعني أجري الذي أستحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن، وهو وحده الذي تحمله وتكفل به، وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه. وبما أن أجري على رب العالمين أن يمن بكم شيء، لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم، فاتقوا الله وأطيعون.
0: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى، وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى. وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا، نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
1: نعم، هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه، وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذا هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
0: ذكرًا
1: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها. ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله، فأول مرحلة التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة الثانية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها، ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها. يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة، ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
0: كلهم نفس المعنى.
1: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى. يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل. يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
0: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
1: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تاخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
0: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش.
1: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخطب أن تدفي في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
0: يعني حتى لو
1: نعم يحذر نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، إذا قال الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
0: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
1: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون الإنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم اعبدوا الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا التقوى هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني الـ 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرة هذه الأمور كلها. في آية في آخر آية ربي قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات يعني. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال، هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
1: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما ما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
0: أنا شيني وأنت شيني مرة
1: لا لا لا مرة نخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
0: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فأهم الصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب، وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمات والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين صدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله، استفسار بسيط شيخنا، ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: ليني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أن كأن ضبط عمل يديره وخلاص،
2: لا، هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك
2: الدعاء. نعم،
1: إنه يقرأ التفسير
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة ما يقرأش نفس السورة دي من الكوثر ودي من الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدأ الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني ذهن الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره، وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أن يعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضا كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفسي أني الصلاة هذه بنخشى فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل الصلاة دقيقتين انك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من أدعي اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني الخشوع راه يجيب بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما، أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راه يبي صبر، يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا، ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راه المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة مثل الجزع والخوف زمن منع الخير، وذكر حتى الصلاة يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وتختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض من في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا، يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا، يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربعة.
2: إيه نعم إيه يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، والمئة دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة، هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون زي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذا الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة. فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومباعها الأول كان يعني يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا الرسائل، رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. نعبد الله يعني هو عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر تلقي، هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
3: جزء تبارك
2: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخنا هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة.
5: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟

0: وأن الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل. والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها بعدين ما شواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
0: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان. ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أصحابي أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد. السلام عليكم. قال: نسيت إخراج زكاة الفطر. النسيان هذا

0: احذر من الأعذار. وزكاة الفطر لها وقت، لها وقت مستحب، هو من طلوع الفجر العيد إلى صلاة العيد، ووقت آخر وقت إجزاء من صلاة العيد إلى مغرب يوم العيد، ثم بعد ذلك تصير صدقة من الصدقات. يعني من تعمد عدم إخراجها يحرم عليه ذلك، ثم يخرجها صدقة من الصدقات. ما يقولش والله توا صدقة معاش نبي نطلعها، لا، يجب عليه أن يخرجها. من لم يتعمد لا إثم عليه. لكن عندنا اتصال أولا. سيد النعاس، السلام عليكم.
1: شن حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
1: شن حالك؟
0: الحمد لله،
1: أطال الله في عمرك.
0: أجمعين يا رب العالمين في طاعة إن شاء الله. تفضل يا سيد النعاس.
1: نبي أسألك يا شيخ، شركة الكهرباء نبي نعطوهم كلمة عن الهروب الضيق هذا المتكاثر.
0: إيه.
1: ويهربوا فيه الضيق، وناس يفزل في المكيفات والفريز والثلاجات، ويهرب علينا يجينا نص ساعة ولا ساعتين ويهرب. وكل مرة بلاك أوت، ولا تخشش بشاشين في التوكة ويخش على بلاك أوت.
0: حول ولا قوة إلا بالله. بقى تسمع أنت شن سؤالك بالضبط طوى، ولا توجيه كلمة وخلاص؟
1: شنو حسابهم؟ كيف ندعو عليهم ولا يقولوا ربي يهديهم ونقفهم في نفس الوقت؟
0: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
1: تمام
0: ماشي. فمن نسي إخراجها حتى فات مغرب يوم العيد، مغرب يوم العيد، نقول له والله لا إثم عليك، ولكن يجب إخراجها بعد ذلك. قد يتقبلها الله منك صدقة عادية، وقد يتقبلها منك زكاة، الله أعلم. لكن هو إذا خرج وقتها فإنما تخرج صدقة من الصدقات، وليس صدقة الفطر، وليس صدقة الفطر. لكن أنت مطالب بإخراجها على كل حال، سواء تعمدت ذلك وأثمت ويجب عليك التوبة، أو نسيت ذلك لظرف من الظروف، لا هي في حوائج العيد ولا راهي في أمر آخر. وإن كان هذا مفروض ينبغي ألا يحملك على النسيان، لكن في النهاية الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فممكن الإنسان ينسى. فإذا نسي الإنسان بإذن الله تعالى لا إثم عليه، ويجتهد في السنين القادمة أنه لا ينسى مرة أخرى، ويخرج زكاة الفطر. هل يتقبلها الله زكاة أم صدقة؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. يسأل النعاس على شركة الكهرباء، ويهرب علينا بكثرة، ويضربنا في الفريزات، ويضربنا في الحاجات، شن نديرو؟ عنا اتصال. سيد فتحي،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أمور طيب، بارك الله فيكم على البرنامج، نسأل الله يجزيكم عنا خير.
0: آمين يا رب العالمين، أجمعين يا رب. تفضل سيد فتحي.
2: قلت لك يا شيخ، لأن الوالدة طبعا زمان جربت على حوش من الدولة، ودارت إجراءاتها وخذت الحوش
0: باه،
2: وسجلوه باسمها هم طبعا. حتى أنا لما تابعت الموضوع بعدها قلت في الأملاك نسجل باسمها
0: باه،
2: والوالد كان حي ذاك الوقت، وما كانش معارض الناس، ما كانش معارض على الوالد، عرفت ولا؟ بعد فترة رحمة الله عليه توفى الوالد،
0: اللهم اغفر له وارحمه.
2: أيوة أمين. بعدها طبعا عندي شقيق واحد. بعد فترة حاجة توفى شقيقي قبل الوالدة، توفى قبل الوالدة، بعدها توفت الوالدة رحمة الله عليه مجمعين.
0: يعني توفت
2: توفى
0: قبل أمه،
2: توفى قبل أمه
0: باه.
2: فنسأل يا شيخ، هل يرد في الوالدة أخي ولا لا؟
0: يرد في البيت ولا لا؟
2: أي نعم.
0: عند أولاد هو ولا ما عندهاش؟
2: عنده أولاد، عنده زوج أولاد وبنت.
0: أمك ما وسطش؟
2: لا لا ما وسطش. لا
0: باي الحوش هذا كيف خذاتها من الدولة؟ قانون رقم 4 ولا بناء، ولا كيف خذاتها؟
2: كيف يا شيخ؟
0: كيف خذات الحوش؟ يعني هذا خذاتها بقانون رقم 4، هو متاع ناس ثانية وكتبوه باسمها ولا كيف؟
2: لا لا لا، جديد، خذاتها جديد.
0: بالأرض متاع، الأرض متاع مش مغصوبة.
2: لا لا مش مغصوبة.
0: تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يسعدك.
0: آمين يا رب العالمين. فيسأل على هروب الكهرباء، ماذا نفعل لهم؟ في كثير من الناس يقول لي والله اني بنحي العداد هذا متاع اللي داروا الدولة، لان ما داروش من، ما نعرفش داروا الدولة ولا من اللي دار العداد هذا متاع الدفع المسبق، زي الكرت البيانة والمدار، تعبي بمئة جنيه يهرب عليك، يكمل المئة جنيه يهرب الضي، تبي تجيبه انت تجيبه، ما تبيش تجيبه خليه. كثير من الناس يصل ينقلعوهم ولا ما نقلعوهمش بعد ما ركبوهم. الأمر هذا راجع، هل هو من الدولة ولا مش من الدولة؟ كلام ما نعرفوش احنا، وهذه مشكلة الشفافية في البلدان المتخلفة. فروض تطلع الدولة بالفم القوي تقول هذا احنا حاطينهم، وأي واحد ينحين نتصرفوا معاه تصرف آخر، ولا ممكن توا ما نتصرفوش لأن الناس محتقنة ومعاش عندها جهد للمصائب هذه. المهم تدبر. لكن كثير من الناس يقولك والله ما جوهك، ناس ركبوهم، وين العقد، وين شركة الكهرباء، وين كذا، ركبوهم ومشوا، قصوا لي الأول وحطوا علي الثاني، هذا شيء، ما عطونيش عقد. الشيء الثاني خلوه بعد الاتصال. السيد يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور محسن.
0: لا بس عليك سيد يونس، شن حالك بهي؟
3: حياك الله، الله يسترك، بارك فيك شيخ المحسن.
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
3: الشباب اللي معك المنبر الطيب، ونسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناتكم
0: أجمعين يا رب العالمين.
3: نشوف خوتنا من مصر وغزة، خوتنا في غزة.
0: آمين آمين.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
3: والله بقدر ما هو سؤال الحكم الشرعي فيه واضح. نشوف بالله تعطي نبدا سوى هالقادمين على سنه دراسيه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح بما يلائم عليها. ونشوف الحقيقه هذه في الازمات في الكتب، ونشوف للاسف الكبير والله اذا واحد يعني نحكم من الناس الصالحه يتبع في المكتبات، والله قد ما لقت الا في الكتب الاسلاميه وغيرها الا بالقمامه والاسف يعني. الله
0: يعني بس يلقت في الكتب منين؟
3: الكلمه حتى وزاره التعليم وغيرها المفروض تبع حوافز الناس المحافظه، حتى من ناحيه الاقتصاد ومن ناحيه اللي يسلم قسط نظيفه ومن ناحيه سلوك النظافه. اذا كان زمان البلاد كان فيها حتى يعطي حتى بعض الدرجات على الطالب المحافظ والطالب الكذا، لكن شوف التهتار من الناس تبيع الكتب والخربيش والبحث الزادي.
0: يلقط في الكتب منين هو؟
3: حاجه قلنا ما كان السنه الزايده، ولو انه يعني قد يكون في افكار ناس منا، ولكن هو من حرص يعلم الله
0: بالنوايا. يا سيد يونس، سيد يونس، قلت لك منين يلقط في الكتب هو؟
3: والله لما القمامة يا استاذ،
0: حول ولا قوة إلا بالله،
3: للأسف يعني والله كتب خيمة يا أخي،
0: وكتب
3: مش حتى سهلة يعني شيء أسف، وبارك الله فيه عادي تنشيد خطيف وغيره، ولكن والله شيء جدا جدا، وهذا هو مش كون كار يعني زي ما
0: نعرف. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: أتمنى منك كلمة حتى من السنة، حتى يجير حوافز، يجير حل، يجير وريد تنظيف لحاجة، أو يجير يخصوا مسابقات بالألاف والملايين بدون فارغة من جناس حاجة زال إلى قيمة حتى نعلم أولاد للاقتصاد والاعتماد على أنفسهم واحترام العلم
0: بإذن الله. بارك الله فيك سيد يونس، بارك الله فيك. فهذه واحدة من الأشياء اللي قلتها متاع الكهرباء، إن العداد هذا مش معروف من المقرب الدولة ولا مش الدولة، هذه حاجة. واحد قال له من الدولة بدليل إنك أنت العقد القديم يمشي للعقد الجديد مباشرة، هما ما جابولكش عقد جديد، لكن عدادك هو نفس رقم العداد الأول. قال هذه بقى كويس، لكن واحد مقعمز معانا الجلسة قال أني ما عنديش عداد الأول، وجيت لقيتهم مركبين وخلاص. تو كان الدولة مفروض يقولوا لي أنت ما ركبتش قبل، وهذا رقم عدادك ولا اللي هو، باش كان صارت مشكلة ولا قال ما فيش، هذه مشكلة تانية. مشكلة ثالثة، أن بعض الناس اللي خلصوا عن طريق المصرف يخلصوا عن طريق المصرف ركبوا له جديده، مشى للدوله قال لهم لا اني معاش نبي طوى الان نبي نعبي بالكرت، وهدايا الان ما فيش فايده. قالوا له لا بنخصموه، وهذه كارثه كانت صارت. هذه معناها الدوله تخنف في الشعب هيك، او الشركه على الاقل تخنف في الشعب. قال لهم بخلاص ما تبوش تقصوه، عبوا لي بيه كهرباء مثلا، اني عبيتها ب50 وانتم في الشهر تاخذوا في 30، كل 30 ابعتوا 30 هذو للمتاع الكروت يعبوا لي كارت ب30. قالوا لا لا لنا خاص، لنا منحيين لك العقد الاول و30 بنقعدوا ناخذوا فيهم وبناخذوهم وما نبوش نعبوا لك بيهم كهرباء. يعني بعد هيك مازال تبي كان هو خنب من باله ولا كذا، تقول له كيف ولا علاش؟ يعني انت يجوز لك تخنب مني واني ما يجوز ليش نخنب منك؟ يعني مش هذا معناه ان الخنب حلال؟ الخنب حرام على المواطن وعلى الدولة، لكنها من الدولة اقبح. طيب المواطن نقوله مرات متملح وكذا ولا ما عنداش دين ناقص دين ولا كذا، بيخنب من باله لأي ظرف. هذه خنبة قلنا نسموا فيها شرعا خنبة، لكن انت الدولة تخنف 30 جنيه من الوطن على أساس؟ يعني شنو هو قرآن ما تقدرش تلغي له العقد؟ يا سيدي ما لغيت لاش العقد، قول له كل 3 شهور تعال نعطوك كرت ب90 دينار، نشروا لك حني الكرت ونعطوك بالك كل شهر تبدأ فيها تعب عليك وعليهم، يا سيدي ربع سنوي، كل ربع سنة تعال نعطوك كرت فيه 120 دينار. لكن تقول له لا والله مانيش منحيه ومانيش حلك بيه، والله إلا قصة كبيرة. ما عاش تلوم بعد ذلك الدولة على الناس اللي يخنبوا، هذا أمر. الآن المسألة هل ندعو عليهم ولا لا؟ والله الدعاء عليهم على المسؤول اللي يجمع في شركة الكهرباء الآن اللي نعرفه ماني، بس اللي هنا يا قراب يعني 3 ولا 4 انتقلوا إلى رحمة الله. أنت راقد وفي النو وفي الرطوبة، وهو معلق في البالو في درجة حرارة الله أعلم قداش، ومعرض لأي لحظة من الشعب الباهي هذا إن واحد خان بخطين يفتح الخط الثاني مسكين هو يتبشبط الفوق، وهذا وارد. يبدأ هو مقال له مثلا الخط هذاي وفصلوا عليه الضي عندنا تصليح، فيجي واحد تاني رابط مع خط تاني يفتح الضي، الراجل هذا جاي يدير على أساس أن الأمور طيبة وما فيش ضي، في لحظة يلقوا مسكين ما تشوش فيه النار من الكهرباء. فهؤلاء ينبغي أن يدعى لهم لا أن يدعى عليهم، ما ليش علاقة مسكينهم، ويخدموا أحسن من كثير من الليبيين برا. شوف روحك أنت كمدرس قداش تغيب وقداش تمشي وقداش تحضر، برا شوف روحك كموظف أنت قداش تمشي وقداش تغيب وقداش تحضر، وشوفه هو مسكين. يعني جانا الفترة اللي فات كان الضيف البيت هارب، جاي واحد ويعني سميه خبير ولا كذا، جايبين البيلات في فمهم، يعني جايبين تلفون البيلة في فمه ويشبح، لا عطينا كشاف، لا عطينا سبيدرو، لا عطينا قوانطي، لا عندني حتى الوحدة اللي شاد بيها عريانة، في لحظة يجي الضي يموت. يعني منظر حقيقة مزري جدا والله، لا تشوفه تقول الله يرعى في السعي، هذا ما هو خبير كهرباء ولا لي علاقة بالموضوع بكل. يجول برا تلقاه شاد خودة وعنده قوانطي مش عارف قداش يسوى، وعنده سبيدرو نص شبر فوق الوطاء، شد اسم هذا بوتيل زي العسكري كل حماية لي، وتلقى شعار الشركة لابس شعار الشركة، حني جايب جلابية أظني لابس تحتها شورت والله من الله أعلم لابس والله مش لابس بكل، وجاي في الليل في وضع أقل ما يقال عنه أنه مزري، السيارة حتى ضي أظني ما فيهاش اللي جايين به. فقصدي مشاكل، يعني أنت تجي تدعي على واحد زي هذا شن علاقته مسكين؟ والناس لما يقولوا لا اطلع يطلع يفزع. شوف الجماعة اللي خنبوا الملايين فوق، خنبوا المليارات مش الملايين، خنبوا المليارات فوق، شوفهم هذاك كم تدعي عليه ادعي عليه، لان خذا ما يدير ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا، والوضع على ما نراه اليوم. كان الناس يفسدوا ولا يخنبوا، انت المسؤول، اطلع قول راهو يخنبوا ويفسدوا واني مش مسؤول. لكن تخنب المليارات، 25 مليار تقريبا في سنة ولا أكثر، وهذا كفيل بأن يدير ليبيا تانية مع ليبيا، يعني يغدي ليبيا تانية مع ليبيا متاعنا هذه، وتجي بعد فترة تقعد تمسك بالمنصب وتدير في الناس، تقولهم هيا اطلعوا لخاطري والكلام هذا، معناه أنت فاسد، هذا يجوز لك الدعاء عليه. لأن حقيقة في الأيام هذه عاش الليبيون في ضنك غير طبيعي حقيقة، شدة الرطوبة، شدة الحرارة، والانقطاع المتكرر للكهرباء. تجي في الليل تبي ترقد ما تلقاش مكيف، تقعد تنزع رق، ما يصير لكش من النوم، الاجتماع تفوته، وغير الطلبة الحمد لله ما يقروش، والواحد يقول لك لا أني ما مش حنمشي للعمل متاعي، أني طول الليل نايض ما رقدتش إلا بعد الفجر بعد ما بردت شوية. جي تقول لي برا اخدم خدمتك، لا مانيش ماشي. انت شن ترد عليك هذولا؟ طبعا انت ما تدورش فيها اصلا، يجي ولا ما يجيش باش تحاسب على المرة هذه. المهم الحاصل يعني الدعاء ينبغي ان يكون مخصوصا بالمسؤول. اللهم ان فلان قد شق علينا وانت اعلم به، فان كان كذلك فاشقق عليه. اللهم إن الكهرباء جيدة ولا كذا، وفلان قد سرق أو لم يقم بما هو مطلوب عليه، فإن كان ذلك اللهم افعل له كذا وكذا وكذا. يعني من يومين جاني مقطع هذا البسيط اللي يقولوا للريلز، واحد يدعو لمدير الكهرباء في في في في النهار، والله لو الكلام هذا موجه لي يعني ما عاد قاعد فيها دقيقة. يعني إبداع، هو قال كلام يعني مش كويس، مش كويس، لكن يعني إبداع في الدعاء. يعني لين بدأ يخترع حتى اختراع في الدعاء. يعني هذا والله لو أصاب، كان رئيس الكهرباء ظالما وأصاب هذا الدعاء، يقعد طول عمره نادم، وفلوس اللي خنبهم ولا اللي هم ولا اللي دارهم مش حيكفوا على دعوة هذا الشخص المظلوم. لكن دعاء للجميع هكذا، في اللي مسكين ورينا الكلام هذا، في اللي خشوا عليه في المحطة، هو عبارة على منسق، يقول له افصل على هذه، افصل على هذيك كذا، ففصل على جهة من الجهات، جو ضربوه وفتحوا الوحدة تبشمت، فتحوا المحطة تبشمتت وحدة من القابينات اللي نقولوا لها القابينات، لأن الحمل عليها يعرفه هو أنها معاش تستحمل أكثر من الحمل هذا، جو قاموها بالسيف تبشمتت، والقصة معروفة وموجودة في الفيس وموجودة في الدنيا كلها. وكثير من المحطات تنحرق بسبب هذا الأمر، يجوا ناس يحملوها أكثر من طاقتها تتبشمط، بعدين يقعدوا يعيطوا. فالخطأ في قليل نوعا ما من الناس مساهمين، ولكن الخطأ الأكبر على الدولة. بيّن أنت وين أطلع توا، أنت مش صرفت 25 مليون، أطلع قول مليار مليار، قول راو صرفنا كذا ونخنب كذا ونحرق كذا وصرفنا، على الأقل تبري ذمتك. لكن تطلع تقول ما واخذ 25 جنيه والناس كلها تقعد تدعي عليك، والله إلا قصة حقيقة. ما نعرفش أني هادو الناس كيف يتحملوا في هذه الأمور. الأخ فتحي يسأل، قال أمي خذت حوش من الدولة وسجلوه باسمها والوالد حي وراضي، ما دام من الدولة الوالد راضي ولا مش راضي، حي ولا ميت، هو باسم الأم. سألتني قلت له مغصوب بقانون رقم 4؟ قال لا. الأرض مغصوبة؟ قال لا الأرض مش مغصوبة. الآن مبدئيا على هذه الإجابة نقول الحوش ملك للأم، وبالتالي عندما تتوفى أو هي توفيت يكون البيت هذا إرثا لورثتها. هو سؤال الآن، هذا مش سؤال، غير تنبيه فقطني. السؤال أن أخي متوفى قبل أمي، يبدو أن الظاهر أنه ما عندهاش إلا الأخ فتحي وخوه رحمة الله عليه، أمهم رحمة الله عليها، ما عندهاش إلا فتحي وخوه رحمة الله عليه. فقال خوي مات قبل أمي، من يورث البيت؟ إذا كان ما فيش إلا أنتم الزوز، بوها وامها ميتين وما عندهاش أبنويت وزوجها متوفى قبلها، أراه اللي يورث أنت بس. من ناحية الشرعية اللي يورث هو الابن الحي بس، لا شيء لأبناء الابن مع الابن الحي إلا إذا أوصت لهم الأم بوصية. قلت له وصت؟ قال لي لا ما وصتش. فإذا كان الكلام كما قال السائل، أراه التركة للابن فتحي فقط. الآن قد يوجد قانون الوصية الواجبة، هذا من القوانين التي عدلتها دار الإفتاء وأرسلتها، أظن حسب علمي أن ألغي فترة من الزمن ثم أعيد العمل به. ما الحكم؟ أنت من ناحية القانونية مالكش الحق تمنع أولاد خوتك من تلتهم، لأن ما ياخدوش النصف راهو، هذه وصية والوصية لا تتجاوز التلت، فمالكش الحق من ناحية القانونية أنك تمنحهم. ولكن أبناء الأخ إذا كانوا بالغين أو حتى غير بالغين ثم بلغوا بعد ذلك، لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذا الأمر، يجب عليه أن يردوه إلى عمهم. كان قالهم الله يسامحكم، بعدين هذه ولت مش وصية واجبة، ولت تبرعا أو صار تبرعا من عمهم. فالمذهب هذا، مذهب الوصية الواجبة، مذهب ضعيف جدا وينبغي ألا يعتد به. ودار الإفتاء يعني نبهت على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كان في زوج أعطوها الربع ولا التمن، كان في زوج أعطوها الربع ولا النصف، كان في أب وأم أعطوهم السدس والسدس ولا المهم. هذا الفرائض التي ذكر الله تعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ألحقنا الفرائض، قال فما بقي بعد أن نعطي الفرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأولى هو الابن وليس أبناء الابن، ما قالش قسمه بين الجميع، قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقوى عاصب، أقوى عاصب مش عاصم بالميم، أقوى عاصب، وأقوى عاصب هو الابن الذي من الصلب، فيكون المال كله له. هني على حسب كلام الأخ فتحي ما عندناش حد عنده فرض، فما بقي كل التركة الآن بقيت فهي لأقرب رجل ذكر اللي هو السيد فتحي. من ناحية القانونية لو جت الدولة وقلت له لا أنت والله عندك الثلثين وهم عندهم الثلث باعتبارها وصية، لأن وصية واجبة ما يفوتوش الثلث، قالوا له عندك الثلث وقسمنا ولازم ما تجيب لنا ورقة بها الأبر هذا، يقدر يحججهم ويرفع محامي وكذا، لكن كان حكم عليه القاضي لا يستطيع أن يخالف. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق غيره فإنما أقضي له بقطعة من النار. يعني أبناء الابن هذو إذا كانوا بالغين يعرفوا أن التلت هذا اللي حكمت لهم به المحكمة ما ليهمش حق فيه، وما دام ما لهمش حق فيه يجب إرجاعه إلى أصحابه. السيد يونس قال بمناسبة السنة الدراسية، قال واحد يعني من أهل الخير يلقط في الكتب من القمامة، كتب الدين ولا كتب غير الدين، كل الكتب كل الكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم على الأقل، فيها آيات، كل الكتب علوم ولا غير علوم ولا اللي هو، فرمي هذه الأشياء في القمامة متعمدا هو كفر والعياذ بالله. كان يعرف أن فيها آية أو فيها بسملة أو فيها كتاب دين حتى ما هوش قرآن، رميه في القمامة هذا يعتبر تعمدا، يعتبر إهانة لكلام الله عز وجل وإهانة للحرف العربي وهو كفر. إذا كان ما فيش آيات حرام، كان ما فيش آيات ولا حديث ولا هو من كتب الفقه أو كتب الشريعة، لأن إهانة كتب الشريعة من فقه وتفسير وحديث وأصول وغيرها مثل إهانة القرآن والسنة، يؤدي إلى الكفر، لأن في إهانة متعمدة للدين فهو كفر. لا والله ورقة فيها قصيدة شعرية فيهاش لا اسم الله ولا فيها أي شيء ولوحها متعمدا، هذا حرام وليس كفرا، لأن اللغة العربية محترمة. وعلى فكرة حتى اللغات الثانية، حتى اللغات الثانية محترمة، ينبغي ألا ترمى أي لغة في القمامة، وهذه مشكلة كبيرة، لكن على الأقل خلينا مع اللغة العربية الآن، لأن كثير من الناس الآن في الفاتحة يجي يكتب فضانية كذا كذا ولا فاتحة عيلت كذا ولعلكم ترحمون، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وكذا كذا، ويكتبها على الكيسة، يعرف أن الكيسة هذه لا يستفاد منها ومكانها في القمامة، وفي اللي يدير فيها على البورزة متاع المحل، محل الأنيقة ولا محل دار الحجاب ولا محل شن هو أبناء فلان لفلاني، فيكتب عليها بالعربي وحطها، ويعرف أن الكيسة هذه بتتلوح، هذا حرام. ولو كان كتب فيها آية وكذا وهو يعلم أنها سترمى، هذا أقرب إلى الكفر والعياذ بالله، لأن الآن مش متيقن، لكن اللي لوحها هذا كافر، يقول لا أنا والله كتبت الآية حسب الناس لما بيلقوا الآية بيحترموها، ما كانش في بال النبي لوحوها بكل، إلا لو قالوا له مرة واثنين وثلاثة هو مصر على هذا الأمر، يعتبر شريكا في هذه الجريمة الشنعاء. هذا من حيث الرامي. من حيث الشخص الذي يريد أن يجمع بأني كل وين ما نمشي نلقى صفحة ملوحة، لازم نوقف السيارة ونقيم الصفحة، وبعد متر نلقى صفحة تانية، وبعد زوز متر نلقى صفحة ثالثة، نسيب عملي ونسيب دنيتي كلها ونقعد نلقط في الوراق، لا هذا لا يكون. يعني ما نقدرش نقوله للذي ترك مع عدم القدرة إنه هو كافر، لكن ترك مع القدرة، واحد والعياذ بالله لوح آية ولا لوح مصحف ولا لوح كتاب فقه ولا كتاب دين قدامك وانت لوطة وتقدر تقيمه وخليته، انت مشارك في الجريمة. لكن جو زي ما نشوفه حني لما كنا طلبة، والآن لما تطلع الكتب كلها تتلوح في الساحة متاع المدرسة، وحجابات ورق وقصان والكلام هذا، يعني ما نقدرش نقعد نسيب خدمتي كلها ونقعد نلقط في الورق، لأن حتى لو سيبت خدمتي مش حنقدر نلقط الورق كله. وبالتالي من ترك شيئا مع قدرته عليه بدون مشقة هذا مشارك في الجريمة. لا والله زي ما قال السيد يونس كلهم يلوحوا في الكتب، ومرات يلوحفون في القمامة، من شمر أني مخش للقمامة حتى هذه ما تجيش، وبالتالي يتحملها من فعلها. الآن هو اقترح أن مثل الكتاب نضيفه كذا، الدولة تجازي عليه الطالب، خلي كتاب نظيف، ولا حتى لما يجاوب ولا يبي يدير ملاحظات يديرها بطريقة حسنة، مش الكتاب تقول ما ضغطها بقرة ما تعرفش حتى تقرأ فيه ومعكرش وملخبط، لا كتاب جنين. هو قال المفروض الدولة تكافئ الطالب، يا ريتها يا ريتها هذا ألمانيا يديروا فيه للكناسرة، الكلام هذا اللي تقول فيه ألمانيا يدير فيه للكناسة، عندك أنت شربت شيشة مية ولا شيشة مشروب ولا باكوس نتب ولا كاغط فيه بشكطي فيه كاغط، تمشي للماكينات الموجودات قدام الأسواق الأسواق متاعهم وتحط الشيشة في الماكينة هذيك وتطلع لك صورة شيشة في ورقة صغيرة، هك تطلع لك صورة حكة في ورقة اللي حطيتها يطلع لك في ورقة صغيرة، تمشي أنت تشري بالوحدة ذيك مثلا نقول الحكة 5 قروش، كذا 7 قروش، كذا 10 قروش مثلا، لما تلم 5-6 وحدات تمشي بهم نتاع الكوشة تأخذ بهم خبزة. هذا كيف الدولة تعطي؟ أنت باش تجي تلوح يعطوك فلوس، يعطوك فلوس هي. لأن حيدفعوا أضعاف مضاعفة في التنظيف، فأنت بدل يجيب وراك من ينظف ب 3000 يورو شهريا، يخلوك أنت تمشي ترفعها ب5 سنت ولا 10 سنت بس. فهم حافظوا على نظافة البلد أولا، واقتصدوا في المال، وشعروا المواطن أن هذه البلاد بلاده، يعني ما نقدروش نديروها. شوف الآن الكتاب المدرسي قداش يكلف الدولة، قولوا يكلفها 7 دينار 10 دينار مثلا، الكتاب يكلفها طباعته 10 دينار. علاش الطفل ولا الطفل ولا غير الطفل في الثانوي ولا كذا يقولوا له مراه اللي حافظ على كتاب باهي ويكون مقبول ويقدر طالب سنة تانية يقرأ فيه، رانا يجينا في نهاية السنة الدراسية نعطوه 5 دينار. انت تربح كدولة 5 دينار وتفتكها من الحرام وتفتكها من جماعة الكناسة اللي بيقيموا، معاش تجند بعدين 30-40 باش يقعدوا يلموا في الوراق هذو، لا، لأن الطلبة كلهم اللي عنده كتاب باهي حيجيب لك باش ياخذ 5 جنيه. فأنت تربح 5 جنيه لأن طباعته ب10، وتربح أن الطالب بيكون مجد ومحافظ، وتربح أن الناس ما يجيبش ناس متاع القمامة باش يلموا وراء هذا، وتحافظ على نظافة الدولة. يعني 4 فوائد تديرهم وانت رابح كدولة، رابح رغم الناحية المالية رابح. ياريت يندار الكلام هذا، ياريت وزارة التعليم في من يسمع ويطبقوا. لكن اللي صاير في ليبيا شني توني ما نقول اللي صاير في ليبيا، لا أنا لما ندير هكي بعدين الصفقة اللي تجي من برا وبنخنب فيها مليون دولار ولا زوز مليون ولا 10 مليون ما بيش يصير منها، لا لا خلي أطبع كل عام يا أخي، حتى كان فضلوا في المخازن ديروا لهم التشنتين لا خلي ينحرقوا ولا بزعوا عليهم مية ولا هذا للأسف هذه وقعنا. أني طبعا انتهمش في شخص معين، لكن هذا وقعنا اللي يحطوه في ليبيا الآن أول حاجة يفكر فيها شني بيخنب، ما يفكرش كيف يفيد المواطنين، ما يفكرش كيف يحافظ على مال الدولة، ما يفكرش كيف يخلي الناس وطنيين، لا لا هذا آخر، هذا كان في اهتماماته، هو آخر اهتماماته كان مش في اهتماماته أنه بيخنب بس. وهذا مش من توه، من زمان. يعني يحكوا لنا في جلسة كانت من أمتع الجلسات في حياتي في ختام كتاب عمدة القارئ، يعني داروا المشايخ اللي يقروا بينا زمان في الكتاب داروا زردة كبيرة، فاجتمعوا مجموعة من علماء ليبيا في الجلسة ديك، حتى اللي ما يحضرش ضبحوا عليه. فالخسارة ذاك الوقت قديمة شوي، هي ما فيش توثيق بالتسجيل، كان هذا جلسة كانت تسجل وتفرغ حتى في جريدة ولا كذا. المهم من ضمن القصص اللي يحكوا عليها طبعا كلها أشياء علمية، كلها قصص علمية. فهذا الشخص يحكي على عهد المملكة، قال نحو وزير وجابوا وزير تاني، ما ذكرش من هم الوزارات ولا شن هم، المهم واحد من الجماعة مصور الوزير الأول مروح بشكارة معبية فلوس خانب يعني، وجايب الوزير الثاني جايب بشكارة فاضية ومعلق لوطة كاتب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني مش حاجة جديدة. وهذا في كل، للأسف هذا في كل الدول المتخلفة اللي هي غالبها عربية وإسلامية، في بعض الدول مشكية أو عربية للأسف يعني مدايرين، تخنب قرش نهارك أحرف، أنت تخنب قرش ترد تالت ومتلت، يعني أول حاجة ممكن يسحبوا منك حتى الجنسية، ممكن يعاملوك مواطن درجة تانية، إذا كان خنبت دينار يردوا ترد مية وهكذا. وعندنا مثل يقول يخانب فلاليس القاضي ترد له فراريج يدنه. فياريت الكلام اللي قاله السيد يونس ياريت يوصل للمسؤولين لعلنا نجد آذانا صاغية ونفيد البلاد بأي طريقة من الطرق. عندنا اتصال أخت سالمة، يبدو أن السيد أحمد السلام عليكم سيد أحمد، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا سيد أحمد. سيد أحمد السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
4: أنا شيخ عبد المحسن، أنا أهلا بك، تحية ليك وتحية للفريق العام معك.
0: الله الله يبارك
4: فيك. إن شاء الله في ميزان حسناتكم دائما يا رب إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
4: شيخ أنا عندي سؤال، أنا عندي شخص أعطيه عرضون في سكن.
0: إيه.
4: العرضون هذا كان من جزئين، وجزء بالعملة الصعبة وجزء بالعملة الليبية. وبعدين ما صارش من الموضوع نفسه هذا، ما صارش منه البيع والشراء، بيرجع لي العرضون، هل يرجحوا لي بنفس القيمة اللي أعطيتها العملة الصعبة والعملة المحلية ولا كيف يصير؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أنا شيخ في واحدة من الحلقات تطرقت معاك لموضوع تجاري بيني وبين صديق، وقلت لي أنت أخذ رقمي من الكنترول على أساس نتواصل معاك ويتم الشرح أكثر. للأسف أنا أفكر ومعاش حط كل رقمك، يعني إذا كان بالإمكان الشباب يعطوني رقم مش بعد الحلقة نكلمك إن شاء الله
0: بإذن. أنت تحكي على متاع متاع تقريبا القراض.
4: أيوة صح هذه إيه نعم
0: إيه إيه. لأن استغربت والله، قعدت راجع في ال
4: معطونيش الرقم، ماني ما عرفت.
0: ما أنت ما تسكرش، ما توه ما تسكرش، توه هم
4: ما سكرتش، هم اللي سكروا علي مش
0: أنا. خلاص ها توه بإذن الله توه يعطوك، هاي توه يعطوك الرقم.
4: الله يحفظك، الله يحفظك.
0: غير مش اليوم، لأن توه بنطلع من هني عندي الراديو، حاول مع ال 14 13. أنت غير بعت لي رسالة قول لي أحمد، وأني لما نفضى ونكون بالي رايق نكلمك
4: إن شاء الله.
0: وأنت طيب. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني الإجابة هذا السيد أحمد تكون بعد الفاصل القصير بإذن الله تعالى. ألتقيكم في الجزء الثاني من الحلقة بحول الله وتوفيقه، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المساهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخ محمد، السلام عليكم.
1: بخير كيف؟
0: لاباس عليك؟
1: عارفين إن شاء الله.
0: الحمد لله، تفضل.
1: اللي بالنسبة للمرأة الشعر نتاعها.
0: إيه.
1: لما في الوضوء ولا في الغسل. في الوضوء يبغى تمسح كله ولا لا يعني؟
0: تمسح كله ولا لا؟
1: شعر كبير جدا يعني.
0: إيه، بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: تمسح كله ولا يا شيخ؟
0: أنت عندك راديو ولا ما عندكش؟
1: عندي
0: إيه. خلاص تسمع الإجابة في الراديو إن شاء الله.
1: بارك الله
0: فيك. في اتصالات تانية نستقبله، بس السيد أبو يوسف.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، كيف حالك؟ نهارك مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: بالله عندي بس أنا هيك خايف منها.
0: تفضل.
2: فيه ود بيني وبين أصدقائي هيك.
0: إيه.
2: المعاملة البنتية مثلا هيك. قولوا لي جيب هذيك الحاجة مثلا، مرات يعطيني فلوس هيك فهمتوا؟
0: ايه.
2: فتصيد من الحاجة المبلغ بسيط. فما بناس احنا نجيبها هيك مش يعني ود ما بناس يا دكتور، ما من غير حتى ما يقولوا لي بعض عارفين بعض عارف كيف؟ تفضل 10 دين، 7 دين، 8 دين، ماشي وخلاص، لاني وياها حتى هم بنفس الكيفية هيك.
0: يعني انت مثلا تقول
2: عادي والله عادي، بس انا هديه بد ود
0: وحال. يعني مثلا انت تقول له جيب لي حاجه ب 100 جنيه مثلا، تعطيه 90 يمشيها، هو مره ثانيه يجيب لك حاجه مثلا ب 60 تعطيه انت، يعطيك 70 مثلا، مره زايده ومره ناقصه هيك.
2: ومرات لا ناخذ ولا هم ياخذوا.
0: ايوه به به
2: اجيب له ويجيب لي وباشا الامور، وحد اللي خايف منها اكثر يا دكتور.
0: ايه.
2: يعطيني فلوس مقدمات مثلا بقضي تاجت ب قولوا مثلا على سبيل المثال ب 20 جنيه، خذ من منها زوج دي مثلا، امشي لها الزوج دي هذا قاعد في دايرتي انا وصرفته انا ومشيت، وحسب كذلك يعني الوضع. ومن غير ما نخبروا بعض يعني عرفت كيف؟ من غير ما نقول لهم انا لو صار ولا هم يقولوا لي صار.
0: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: الله يرحم والديك، بالله يدخل كلنا فيها دكتور لو سمحت.
0: بإذن الله تعالى. سيد أبو إلياس،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيك دكتور، حياك الله وربي يحفظك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: والله حاولت معك، تعرف فرحان نكلم فيك مرة في المرئية ومرة توا أول مرة نواصل معك.
0: إن شاء الله خير يا رب العالمين.
3: هذا من حظ الطيب
0: إن شاء الله خير
3: دكتور. بارك الله فيك، نبي توجيه في شأن صار لي طبعا، حتى درس صار لي أنا في حدك من سنة أو أكثر، ضربني بالسيارة سيارتي وأنا ماشي صلاة الجمعة في طريق ترابي، هو أنا كنت في طريق الصحيحة، سبب لي فادية وأذية ولدي وضرر لي أنا صحي وضرر سيارتي وهرب.
0: فنبي
3: منك توجيه يا شيخ للناس اللي أنا والله ما عرفت نسامح ولا ما نسامحاش، والله الحق لكن الله غالب. فأنا نبي توجيه من حضرتك للناس اللي تعتدي على الناس اللي تو تضرب بسيارة ويهرب ولا في الطريق يهرب. شين الموضوع؟ هل أنت لما تهرب هربت من إيه؟ لكن ما هربتش من ربي، ما هربتش من الدنيا اللي قدامك. فنبو من توجيه حضرتك الأمر هذا اللي هو كاتب نشوفه في صور في الفيس، منزلين واحد مضروب ملوح في مستشفى ما يندر عليه حد.
0: حول ولا
3: قوة. وجزاك الله خير دكتورنا، بارك الله فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا رب العالمين. السيد أحمد من الجزء الأول من الحلقة قال شخص عطي عربون في سكن، جزء بالدولار وجزء بالعملة الصعبة هو قال، وجزء بالليبي، ثم فسخ هذا البيع أو لم يتم البيع، فهو يبي يرد لي، هل يرد لي بالدولار ولا يرد لي بالليبي ولا كل واحدة زي ما أخذها؟ نأخذ اتصال قبل. سيد إبراهيم.
4: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. حالك دكتور؟
0: الله يبارك فيك.
4: والله عندي سؤال بخصوص الأغراض الشخصية هذه، البطاقة.
0: إيه.
4: أنا درت البطاقة هذه من الأوائل، ولما صارت عليها الإشكالية وإن هي الأمور قالت لي إن هي معيش شرعية، أنا ما صرفتهاش الحق، قاعدة زي ما هي، فنبي
0: إذن نتطرف هو. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: ماشي.
0: ماشي. فقلت هذا شخص أعطى شخصا في اتصال، أن اتصال سيد وسام. السلام عليكم. تفضل سيد وسام.
5: لا شيخ، عندي سؤال بخصوص البرنامج تاع الدولار اللي
0: دايرونها
5: قبل. ايه. انا اخذتها ضايع.
0: بعدين
5: على اساس قعدت اراجع الفتوى تاع
0: الفتوى دار الافتاء.
5: الاحلال والاحرام. با اجلس انه اساس انه احرام.
0: ايه في الاخير يعني ارست الدار على الحرمة.
5: لا شيخ، بنقول كيف نتصرف فيه المال، المبلغ المالي
0: الطاعة ازاي؟ تسمع الاجابة بالله، تسمع الاجابة باذن الله تعالى. ماشي. سيد ابراهيم والسيد وسام نفس السؤال او السؤال نفسه. السيد أحمد قال أن أعطى شخص عربونا بالدولار وبالليبي، وبعدين الحاجة اللي طالبينها ما صارش منها فيبي يرد، هل يرد الجزء بالدولار بالدولار ولا يردهم كلهم بالليبي ولا يردهم كلهم بالدولار؟ الأسلم والأحوط والأفضل إن كل شيء يرد زي ما هو. أعطيت $1,000 و3,000 ليبي، يرد لك $1,000 و3,000 ليبي. أعطيت $5,000 و10,000 ليبي، يرد $5,000 و10,000 ليبي. هذا هو الأسلم والأحوط. تقدروا تردوا كله بالدولار، وتقدروا تردوا كله بالليبي.

مثلا يساوي 1000 دولار، يقولك شو رايك نردك 6000 دولار، تقول له باهي مدلك 6000 دولار، هيك تمشي. أما يقولك الليبي بنعطيك بدلة دولار وبنخلصك بعد يوم ولا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، هذا ربا لا يجوز. ونفس الشيء في الدولار، يقولك راهو 5000 دولار نبي نجيب لك بدلهم 50000 ليبي مثلا، مع العشرة متاعك بنجيب لك 60000 ليبي بدل 5000 دولار وعشرة آلاف ليبي. إذا كان أعطاك 60000 طول وانت وافقت ماشي الحال، أما لو جعلته دين خلاص أما لا تمام، بدل برد لك دولار وليبي برد لك ليبي بس، أو برد لك دولار بس لكن راجيني ساعة، ولدي جايبين في الطريق يبي ربع ساعة، أعطيني يومين أعطيني شهر، هذا كله يؤدي إلى ربا نسيئة. كيف جاء ربا النسيئة؟ باع لك الليبي بالدولار ولا باع لك الدولار بالليبي دون تقابض، خلاص 5000 دولار اتفقنا أنه بيعطي بدلهم 50000، بيخلص لا تو نخلص غدوة. إذا هذا بيع 5000 ب50000 نسيئة ربا. 10000 ليبي قالك نعطيك بدلهم 1000 دولار لكن استناني ساعتين ولا ثلاثة، ولا نمشي نجيبهم الحوش ونجي، والحوش بعيد يعني بعيد، نقصد مش في قرب المكان الذي تم فيه الاتفاق. هذا كله يعتبر من ربا النسيئة وهو غير جائز بالإجماع. فالأسهل باش ما نبدوش في المشاكل هذه وطال المدة وما طالتش وكذا، اللي تسلف دولار يرد دولار، اللي تسلف ليبي يرد ليبي، اللي تسلف يورو يرد يورو. وفي حالتنا هذه أنت تسمى كأنك لما ما صارش من البيع وهو واقف وافق، كأنك سلفت دولار وليبي، يرد لك دولار بقيمة الدولار ويرد لك ليبي بقيمة الليبي، وينتهي الإشكال بإذن الله تعالى. السيد محمد يسأل عن شعر المرأة، هل يجب مسحه كله؟ وفي الغسل هل يجب غسله كله أم لا؟ نعم الاثنين الكل، المسح في الوضوء مسح الكل، والغسل في الغسل غسل الكل. طبعا الغسل أسهل باعتبار المية طبيعية بتمشي فيه، وغير يبقى تخليل فروة الرأس باش توصل المية لأصول الشعر، والباقي ذاتيا المية تبي تمشي فيه الشعر، وتبي لما تبي تنشف تبي تعصر هكا شوية الشعر باش ينزل تنزل المية اللي فيه، هذا دلكة مشت الأمور تمام. تبقى في الوضوء حتى هو يجب مسحها كاملا، تاخذ الجزء الأعلى زي الراجل واللي ملتالي زي الراجل، وما طال منه تاخذه بأصل الإيد، تديرها زي ديل الحصان كان شعره طويل شوية، تاخذ تلمها من أصول الشعر كأنها بتدير التوكة الكودة هذه، كأنها بتديرها مثلا تشد بيدها اليسار ويدها اليمين تسلت به بقية الشعر، يعني كأن ديل الحصان وتبي تنظفها هكي في مية وتبي تسلته تبي تنشف من المية بالضبط، فتشد في مكان الكود هذه اللي تجي في بداية الشعر، وما طال منه تمر عليها بيده أو تمر عليه بيدها وينتهي الأمر. الغسل أسهل من الوضوء لأن هكي وكي بتدير شامبو بتدير كذا، فتلقى الشعر بالكامل دخله الماء وخللت إلى أصول الشعر وكذا. مش معنى ذلك أن الغسل بالشامبو، لكن نقصد أنه في النهاية حتى لو دارت شامبو جزء كبير لن تنزل المية نظيفة وهي تدلك باش يطلع الشامبو كذا، فنعرف أن هي دلكت جزءا من الشعر بدون شامبو. هذا المقصود، وإلا راو الغسل لو كان بالشامبو والمية ما طلعتش نظيفة مع الدلك راو هذا لا يجزي، يعني دارت شامبو دلكت بالشامبو دلكت بالشامبو وبعدين صبت المية صبان لين بدون دلك مرة تانية لين نزل الشامبو كله، راو هذا الدلك لم يقارن الماء المطلق فلا يكون غسلا صحيحا، لابد حتى لما

0: تصب المية العادية، وأعتقد هكذا النساء يفعلن لما تصب المية، لأن المية بس بدون دلك في الشعر ما أعتقدش الشام كله بيطلع، فيضطر هم يدلكوا الشعر هيك بكثرة لين تنزل المية بالكامل، مع لين تنزل ينزل الشامبو، وجزء من الدلك يكون بالماء المطلق بدون شامبو. هذا إجابتها. السيد أبو يوسف قال: بيني وبين أصدقائي معاملة ود، فدائما الزوج ني قداه ولا قداي عنده ولا عندي ما نحسبوش فيها، لا حرج مدام قائم على التبرع، لا حرج في ذلك. لكن المحاسبة عندي أفضل، المحاسبة عندي أفضل. إن شاء الله ربي يديم بينكم هذا الود وتقعدوا هكى ديما، لكن راهو توقع في أي خلل، في أي خلل يبدو يحاسبوا فيك على قديم وجديد، ويقولوا لك أنت تأخذ أكثر مننا، أو أنت تقول لا والله أنتم اللي تأخذوا أكثر مني، وتصير مشاكل لها أول وما لهاش آخر. وهذا من كلام نقولك فيه، ممكن أنت تقول شين يقول هذا تو على زوج جنيه متعارك ولا لا، والله يتعاركوا على ربع جنيه مش على زوج جنيه، وكانوا ممكن يسامحوا في بعضهم حتى بالمئات ترى. لكن هو هذا زي المثل المصري يقول: حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. فأنت الآن لأن بينك وبينهم ود، حتى 10 جنيه حتى 20 لن تدور ولا هم يدوروا، يوم تحصل مشكلة يطلع القديم كله. فأني من رأيي هو جايز ولا حرج فيه، وإن شاء الله ربي يدوم بينكم الود، وهذا أمر حسن وتؤجرون عليه، لكن دائما المحاسبة تمنع أي خصام. غضوة بعد غضوة قال لك كاني ماماني، قل له واني حقك عندك وفملا استيمتك، مش معاش تكلمة، لكن هذه الصداقة معاش نبيها. لكن لما يبدأ أنت أني نبي منك واني اعطيتك أنت مرة 20 واخذت 5 وانت تقول له هكي، معاش توصلوا لحل بعدين. ومع ذلك كما قلت المسألة ليست على الحرمة وإنما هي جائزة. كان ربي استمر الود هذا معاكم إلى أن خلاص معنا طلعتوا بالطراضي، ولا ربي خذي أمانته ولا اللي هو، فبإذن الله تعالى صافين يوم القيامة مدام كل واحد منكم يسامح صاحبه في ذلك. السيد أبو إلياس قال: ضربني بالسيارة وهرب وسبب لي ضرر جسدي له ولابنه، وسبب له ضررا جسديا وضررا ماديا، فنصيحة للناس اللي يهربوا. والله هو قبل النصيحة أظن، يعني أظن إن كل من هرب وما عرفش انصار في اللي وراه، وخاصة إذا كان الحادث كبيرا، سيبقى معذبا إلى يوم لن يموت. كان مات وهرب، أرى والله اللي شدوه وضع أحسن من نرى. صحيح هذا محبوس وكذا، لكن يشعر بروحه يتعاقب على الغلط اللي داره، فنفسيته ساكنة. لكن هذا اللي قتل وهرب ولا ضرب وهرب ولا كذا، وبعدين هذاك خلاص الناس يا بيجوا بيتنازلوا يا بيطالبوا بحقهم وبياخذوه، فحتى دعائهم عليه إن شاء الله ما يقبلش، لأنه جوزي بما فعل. لكن هذا اللي هرب، أو السيد أبو الياس بارك الله فيه، قال مش عارف ندعي عليه ولا لا، مش لا قال مش عارف نسامحه ولا لا، يعني هذه قيمة الرقي، هو قاعد يسامح ولا لا. لو واحد غيره من هذاك اليوم لتوى ما نعرفش امتى صار الحادث، لكن من هذاك اليوم لين يموت هو يدعي عليه، فلان اللي هرب اعطيه، فلان اعطيه كذا مرض، اعطيه اولاده يصير لهم، زوج يصير لهم، ان شاء الله يصير لحرف ما صار لي. وهذا مظلوم الان لانه لم ياخذ حقه، فالمظلوم دعوته ليس بينه وبين الله حجاب. فأني متأكد أن اللي وقف مهما كانت العواقب وضعه أسهل بهلبة من اللي هرب، وخاصة إذا حدث موت. في النهاية حنيرة، ومعظم الليبيين يسامحوا لما يعرفوا أن الموضوع قضاء وقدر، معظم الليبيين يسامحوا. ممكن يشد شوية نتيجة حرارة الحادث سنة اثنين وبعدين يعطي السماح. فهذا الحمد لله الآن أنا غلط درته وبكونش قاصدة، والعيلة عاقبوني ولا أخذوا مني الدية ولا سامحوني، خلاص يبدأ نفسيتي ساكنة ومستريحة. لكن هذا كان الهرب يعرف روح أنه غلط وأنه لم يجازى على الغلط، فسيقعد الذنب إلا كان واحد هذا عاد قلبه ميت بكل الله أعلم هذاك. لكن معظم الناس ستتعذب أكثر من اللي يسلم روحه. بعض الناس يقتل ويهرب ويمشي يسلم نفسه لمركز الشرطة إذا علم أن الشخص مات ومعاش فيه فائدة من إنقاذه، لكن يمشي سلم روحه لمركز الشرطة، يقول كان بنقعد هنا ممكن يجوا أخوته ولا أبوه ولا كذا يقتلني. ممكن نقوله هذا تصرف مقبول، لكن إذا كان حي لا، لأنه ممكن لو تنجد أنت ربي يطيل في عمره، هو الأجل أجل، لكن في النهاية أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. فكان تعرف أن الشخص اللي ضربته حي يجب عليك وجوبا أن تقف وتسعفه وتتحمل الخطأ متاعك. الهروب هذا يعني بعض الناس يفعله، لكن اللوم الكبير مش عليه هو، اللوم الكبير على الدولة. إذا كان في دولة حق تجيبه، لكن نقول اللي بيجيبوا هذا وما يجيبوش اللي خان ب 25 مليار ولا الله أعلم قداش مليار، بالك ما مش كلهم خنبة ال 25، الله أعلم شني جمرك منهم وشني ما جمركش منهم. لكن لو كان في دولة برا والله لما ينجاب، ولا يطالب بالإسعاف حتى صار حادث برا ما تقيماش هذا الراجل، خمسة دقائق الإسعاف تجي تقيمة بطريقة طبية صحيحة، لأن أنت برات تقيمة غلط بدل بتنفع تقتله. لكن الله غالب هذا وضع نحني، كان بتقعد ترجي الإسعاف طويب بس في مكانه وما في حد يقدر يجي أصلا. يعني نتذكر مرة قديمة في عهد القدافي في جماعة جوف السياحية هذه متاع تجورة سابقا قبل ما يطيحها القدافي، روس هم مش عارف تسعة ولا المهم عدد كبير للأمانة، وأقل واحد منهم تسعة في العشرة كلهم زي التيران، ما نبوش نقولوا ما شاء الله. المهم هم طالعين يتفسحوا بين المغرب والعشاء ولا قبل العشاء بشوية على الستاك، ما نعرف الشنصار واحد منهم هفة واحد ليبي وهرب ضربة بالسيارة وهرب. أني حاضر الموقف هذا مش حكولي عليه يعني، والله يخور كما يخور التور هذا اللي الطايح اللي لوطه يعيط فعيات يعني لتو قاعد صوته في ودني، وهو متلوح والتانين واقفين عليه اللي هم تسعة تقريبا مم عدد كبير فوق الخمسة واقفين يفتفتوا بالروسي، ما فيش حتى واحد طبص عليه يحسب على أساس أن الصحاف بتجي بعد خمسة دقائق زي روسيا. المهم قعدوا لما طول بيهم الموضوع قعدت معاهم، أنا ذاك الوقت صغير حتى سيارة ما عنديش ولا حتى مشكلاتها ما عنديش من السيارة. المهم قعدوا بعيدك قعدت نتفرج من جهة تانية، يعني ما عندي ما بندير لا نقدر نقيم معاهم لا نقدر نعاونهم لا نفهم فيهم أصلا لا نعرف حتى وين المستشفيات وين هذاك الوقت. المهم قعد يخور خلاص لما عرفوه معاش فيها قاموه يد ورجل يد ورجل ما نعرفش وقفوا سيارة ولا تاكسي ولا شني ورفعوه. فالشاهد إن لو في دولة تانية حتى المخطي ما يقيمش، تراجي الإسعاف وتقيمه، لأنه يقعد خمسة دقائق وهو بالطريقة اللي هو عليها ويجوا الإسعاف يديروا له الإسعافات الأولية خير من تقيم أنت غلط وتحطه في سيارتك. ممكن كان عنده نزيف بسيط تقيمه قام غلط يولي نزيف كبير، الخمسة دقائق اللي مدار روحك تبي تربحهم يموت لك في السيارة. لكن احنا إني الله غالب لابد ما تقيمه، لأنك لو خليته حيقعد لين يموت قطعا. هذا حتى الإسعاف الخاص كان شكي صدفة مار من قدامك لكن مش حيجيك، يقول لك مرات أني الركبة هو يهرب نقعد أني القانون هذا الغبي اللي مدايرات الدولة نقعد أني الملام. كثير من الناس تو الآن يجي يلقى واحد مضروب واللي ضربه هراب ما يقدرش يقيم الراجل كان بروحه، يخاف يمشي بيه يقولوا له أنت اللي ضربته، وكان مات هذاك الراجل اللي يقول مش هذا اللي ضربني، معناه مسكين بي هو اللي بيحمل القضية كاملة، فيقول لا لا ما نرفعاش، وعنده الحق، يقول أني بندير خير نلقى روحي محبوس وندفع فدية وكذا، للدولة عندها مثلا كاميرات باش يجيبوا من اللي ضرب، لعندي ني شهود، يقول لك حتى أني مالي مالا إذا كان اللي ضرب هرب تبيني ني نوقف. طبعا للأمانة في ناس شجعان وفي ناس قلبها قوي وتتحمل في المخاطر هذه وربك يجعل لها سبيل، لكن مش كل حد عنده القوة هذه. شوف حد مضروب ينزل ويقيمه ويرفع ويتحمل العواقب كلها، والتاني اللي مفروض يتحمل يكون هارب. لماذا؟ لأنه أمن العقوبة، عارف أنه ما فيش كاميرات تصور، عارف أنه حتى الناس الآن ممكن يخافوا يشهد يقول لك يطلع من الميليشيات ولا كذا يدي اللي قصة، فهو ضامن أنه ما يشوفش فيه إلا ربي، والعياذ بالله أمر الله عنده هين ما يدورش فيه، عادي تلقاه هو خانب ساكر كذا سكران كذا، أو ربما الخوف يجعل خوفه من العواقب يجعل أن أمر الله يكون عنده هينا، يقول عادي تنتوب بيني وبين ربي، لكن هذا بيديروا لي وبيديروا لي هيا هرب وخلاص. والأسف يعني في جلسة من الجلسات وجدت من يذكر ذلك علانية، قال الصمر هذا اللي مش عرب كان كضربته رد بالك توقف له مات ولا ما ماتش، لأن كان متوقف له راك بتدفع أكثر من الليبي وحيبهدلوك. والله أنا استغربت حقيقة هيك أن شخص هو ما دارش الوضع هذا شخص يحرض على مثل هذا الأمر، والله غريبة حقيقة. في الإنسان في النهاية أنت غلطت تتحمل، بهدلوك ما بهدلوكش لكن تهرب وتخليه ربما كان يعيش لو كان أنت أسعفته وتخليه ميت، والله حقيقة مش عارف التعامل مع الإنسان هيك كان دجاجة. في ناس بالذات النساء كان عفست على قطوسة ولا قتلت نملة، ولا في الحلقة اللي فاتت أنا واحدة زعلانة على نملة قتلتها هناي، فإذا كان قتل قطة ولا نملة ولا كذا معاش يرقد، وفي اللي عنده البنادم ما يسواش لا نملة ولا قطوسة يقتل ويضرب ويفوت وماشي الأمور وخلاص. لكن يوم القيامة ومع دعاء المظلوم سيعلم أن البقاء خير بكثير من الهروب. اللي ما تخلصاش اليوم هو حتخلص تالت ومثلت حتى في الدنيا، راه حيجيك يوم ويلوحوك وتمشي. نعرف قصة هذه مشهورة وحقيقية، واحد ضرب واحد ولوحة في الكناسة، مش غير سعفة حسابها ما تشد ولوحة في الكناسة عيل ومشى، شافوه وخدوا السيارة وجابوه تحاسب شوية وطلع، بعدين طلع ما ماتش، أظن أنه ما ماتش العيل هذا. يمشي نفس هذا الشخص يموت لأحب أطفاله إليه بحادث وهو يلعب على البشكليطة، والحالة اللي صارت فيه حالة عجيبة جدا جدا جدا، لأن شعر بروعه كأنه هو اللي قتل ولده. لما جت القصة اللي فاتت قدامه يعني الراجل لم يصبر بأي شكل من أشكال الصبر، مع أنه رجل جلد هو قوي وكذا، لكن وهذا معاينة يعني. فأنت يلي هربت وقتلت ولا عيبت ولا كسرت سيارة ولا توقع في يوم من الأيام أنت كانك ضربت للآخر سيارة مثلا تبي تصليحها 5000 وهربت، حتجي تلقى دبابة ماشي على سيارتك وماشية، ولا تلقى بطاحة فس عليها وخلاها معاش تسوى حتى قرشين ومشي، كما تدين تدان، هذا كن منه على يقين، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. كان مخلصتش بضرر مثل ذلك في الدنيا تبي تخلص تالت وامتلت يوم القيامة. فهذا ينبغي للمسلم أن يضعه في حسبانه. أن السيد جمال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيد جمال، لا بس عليك، شن حالك بهي؟
1: الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: الله يبارك في الجميع إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، مشكركم حتى على برنامج قيم، ربي يحفظك يا أستاذ، ربي يحفظكم
0: إن أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
1: لا يا شيخ، مرة حكيتك يا شيخ مرة لو قلت عليك على معاشة. فخفا ولا نفس الشيء قاعد ما زلت حتى حد.
0: المعاشات المعاشات لا حول ولا
1: قوة. لا ما يزيد بعث له هلبي يا شيخ.
0: وصلوا رسالة ثانية إن شاء الله تلقى أذانا صاغية.
1: والله لا تعدين يا شيخ.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: تعدين هلبي ولا لا بنام ولا عث له هلبي من الزمان. بنام في الشهر 6 نزل 600 بس. تو نزل 700 هذا تو. فين وين 100 اللي 600 وين 100 دينار؟ ما 700 وما لا سمع حتى قال يزيد ما سمعنا تبقى يا شيخ.
0: أنتم تعتذر
1: هاني يا شيخ.
0: تعتذر
1: ولا عندي حتى دين يا شيخ، عندي دين كيف ردك دين؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله خير، تسمع إجابة يا سيد جمال بإذن الله تعالى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، حسب الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا السيد أنور.
2: نعم فضيلة الشيخ، جزاك الله خير وأحسن، أحبكم الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
2: يا فضيلة الشيخ، أنا بنسلك على رواية بنتأكد منها.
0: إيه؟
2: ونحب دي منسل في الدين ونتناقش في الدين.
0: إيه؟
2: يا فضيلة الشيخ، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة.
0: إيه؟
2: يعني بعد ما قال سمع الله ربنا ولك الحمد، في واحد من الصحابة يصلي وراه قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فاسمحها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في أثناء الصلاة ما قدرش يرد عليه. لما تلقى السلام قال منو قال حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه؟ فعيد الصحابي قال أنا يا محمد يا حبيبي يا رسول الله. قال رأيت قال 37 ملاك ومن يسجل الأول حاملين الكتب نتاعهم والأقلام، وفي قول يقولوا 40 ولا يعلم. نبي الإجابة يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خير.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إذا كان في اتصال آخر. هذا السيد أبو إلياس، قلنا معاملة الأموال. السيد إبراهيم والسيد وسام نفس الـ الـ نفس الـ السؤال، قال درنا بطاقة الأغراض الشخصية ولما سمعنا أنها حرام خلينا الفلوس، كيف نديره الآن؟ آخر فتوى لفضيلة المفتي أن هذه الإقدام عليها حرام، ومن ربح فيها شيئا، وأكيد هو بيربح، من ربح فيها شيئا يجب عليه أن يتخلص منه. فالآن مرات تقول أني نبي دولارات، نبي دولارات ما نبيش نبيعهم، كيف نتخلص من الربح؟ سهل، شوف الدولارات الآن قداش يسوى، 9.30 جنيه، وانت قداش مقدم. المهم لو نبي نبيعهم بالبطاقة بنبيعهم ب9 مثلا، واني شاريهم ب6 وكذا، قداش يدير الفرق؟ 3000. يا إما تبيع من الدولارات ما يساوي 3000 وتتخلص من 3000، يا إما تتخلص من 3000 من مالك باش المال كله الدولار كله يولي ربح. وإذا كان بعت فعليا، يعني أنت حطيت 13000 وبعت ب17000 تخلص من 4000، حطيت 13000 وربحت 18000 تخلص من 5000، بعت قدمت 13000 وربحت 16000 تخلص من 3000، هكذا سواء من المال نفسه أو من مال غيره. إذا كان زي ما قلنا تبي الدولارات تبي تمشي تعالج ولا كذا، دير حسبتك وتعرف قداش يربحوا فيها، والربح كله تتخلص منه بإنفاقه في فقراء البلد أو في مصالح أهل البلد الاثنين عادي. يعني عيلة بتبني تعطيهم، عيلة تبي، هذا ما هو الزكاة، تقدر تتوسع في الإنفاق شوية، واحد ناقصة ثلاجة، ناقصة مكيف، شخص يبني يبي يصين سيارة، أي شيء من هذه الأشياء تقدر تتخلص من مبلغ الربحي فيه. عندنا اتصال، أخت سالمة.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نت للكل.
0: دي وقتها وقتها نت للكل. عندنا متصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الشيخ عبد المحسن، كيف أخبارك؟
0: الحمد لله يا رب العالمين.
5: وصلى الله ما يحفظه قطيف عمرك شيخ.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب
5: شيخ
0: العالمين.
5: شيخ بالله عندي سؤال وعندي تنويه.
0: تفضل.
5: السؤال الأول، عندي خالتي جداني توفي صغيرة وعايشة معنا.
0: باه.
5: فتزوجت من حوش نحن، يعني تعتبر دي أختي كبيرة مش خالتي. باهي.
0: باه.
5: الجوز الشخص شيخ كثير حلف بالطلاق، ديما علي اطلاق ديري هيك، علي اطلاق ديري هيك. اخر حاجه حلف لها على موضوع العمل، تمشي العمل قالها علي اطلاق، تكلمي واحد في العمل تبدي طالق بالثلاثه، تكلمي راجل العمل طالق بالثلاثه، وهي مدرسه المشكله، تولاها شهر واخذ اجازه معاش، عرفت تمشي تقعد شنو تدير، تبطل الخدمه وتو قاعده معانا في الحوش. فقالت بنمشي ليه واللي بيصير يصير، انا قلت معاش نبي نقعد معاه بدل هو، قلت لها استني وصي بالك شويه نستفسر وبعدين نرد نشوفوا شنو ندير، ونسال وراي الشيخ قبل.
0: هي تقري في شنو، هي اولاد ولا بنويه؟
5: هي مدرسة، هي مدرسه شؤون اجتماعيه، يجي مرات قضي مرات حتى زميلها مدرس يقول السلام عليكم صباح الخير، مرات بيجيبوا الامر بيسال على حاجه يوقف عليها وديها الامور مرتفعه على حاجه، ما شو يعني قداش صعب اني ما تكلمش راجل، وهي يعني حتى لبسها اللبس الشرعي وانسانه حافظه، يمكن وقت لصوره نساء في القران الله يبارك.
0: ما يا ربي
5: يعني مستحق انك انت تحلف على شيء زياده. وقت من مره كلمناه وقاعد في الـ في الـ في الدوامه نتاعها، هي عليت علي اطلاق نديري مكرونه مش عارف شنو، علي اطلاق اليوم نديري
0: روح عندها
5: على أي شيء اطلاق.
0: عندها صغار ولا ما عندهاش صغار؟
5: ما عندهاش صغار، متزوجه لها سنه ونص.
0: سنه ونص. كبيرة ولا صغيرة؟
5: لا صغيرة والله، مريض
0: لا لا. اسمع قولها تمشي. قولها تمشي وتكلم أول واحد تلقاه في الطريق تقول له السلام عليكم بدون مصافحة، وخلي تطلق بالثلاثة. ما نقولك علاش، نقولك علاش هذه مدامة صغيرة وكل حاجة يحلف بالطلاق، راه هو منكم متطلقة أصلا من قبل، كان كل حاجة بالطلاق، راه ممكن متطلقة، فتاخذها من قصيرها توا تمشي عليها الطلاق بالثلاثة، يمشي بالثلاثة، بالك ربي مدام صغيرة يجعل لها نصيب تاني، ومدام ما عندهاش صغار راه، لأن الشكل هذا اللي بتقعد معاه حتمشي تمشي وتطلق بالثلاثة.
5: والله يا شيخ تخيل، مشيت قلت لها ابن من المدير نتاعها، قلت له بالله عليك راه عندها ظرف مريضة، ما بدرش نحكي شيء هذا للمدير لأن المدير جاري.
0: ما تحشم، ما تتحشم واحد يدوي دوا زي هذا.
5: والله يتحشم، نقول له معقول احلف على بالطلاق على خاطر ما تكلميش فلان ولا قضي، معقول على كل شيء حلف الطلاق مش فاهم.
0: والله النصيحة تو الفتوى، إذا كان ما مشت وما حلفتش وما كلمت حد قصدي وما حنتش أو كل الحلفات السابقة ما حنتتاش، هذه تقدر.
5: لا والله ما حنتتك ولا واحدة، أنا سألتها يوم وقلت لي والله يقول علي ندير.
0: ما مشكلتي يعني مش في هذا، مرات تلقاه يلعب في الكارتة يقول عليها الطلاق إلا كذا.
5: لا هذه على الطلاق حتى في الكارتة وفي الكورة.
0: ما هو هذا، ما هو هذا، هو هذا توه والله أنا متأكد أو نحلف أني ما دام ديما كاتر الحلف، ما دام كل يوم يحلف مرة بس مش مرتين، حتلقاها متطلقة 10 مرات هذه.
5: والله تعبها قسما بالله.
0: تو اللي يقولها تو
5: يعني كلمناه يا شيخ مشان انا قلنا له عيب عليك.
0: تو
5: مش كل شيء اطلاق راه متساهل.
0: تو شوف اللي يقولها فعلتي كذا انت طالق، هذه ممكن تضبط روحها لمرأة، لكن لما يبدا يحلف في حاجات البرة ما تندرش به طلق ولا لا.
5: علي شيء، علي اليمين وعلي اطلاق، انا حلفت علي شيء. اخر حاجه قلت لك حلفنا على العمل.
0: كان
5: تمشي تكلم واحد انت طالق بالثلاثه، كيف بدك جاي مثلا ولي امر بيستفسر شو بتقول له؟
0: كانت تبي النصيحه، كانت تبي نصيحه تمشي معاها انت وتكلم أي واحد وتروح بها طول الحوشك وتطالبوا بحقوقكم.
5: ويعني شرعا يجوز هيك يجوز
0: ما وحني هو تو وحني علاش أنا قلت لك هيك؟ أول حاجة أول واحد يحلف باليمين قلت لك يحلف لمرته باليمين راه ولا هو المرأة وهي الراجل أمتى ما تبيش
5: أعطاها العصمة هي أيوة هي معاش تبي
0: أيوة هي معاش تبي تمشي تكلم المدير
5: تتكلم أي حد
0: أيوة وتاخذ ورقتها وتمشي. أنا نقول لك هيك لأن راه أكيد أكيد فوت الثلاثة وفي النهاية مادام ديما حتى ما جتش في الدالة بتجيف واحدة تانية وتروح بروحها ما دام هي صغيرة ربي يسخر لها خير من تروح بعيل وتكبر المشكلة.
5: فعلا صح
0: إن شاء الله خير
5: شيخ ونبي بالله عليك تنويه.
0: ايه تفضل.
5: احنا في طاقة بلدية حيلاند الشالات اللي عندنا محطات الوقود ليه بس ردت مشكلة انا وصاحب الشال جاي بنعبي دور بنقات قال لي لا ما تعبيه تعاك تريه عبي فوقات وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قلت له فيك انت مش في انا مانعين علينا تعبئة بانقات لا عبي سيارة بانقة لا لا تبيعوا فيها. في قلت للسيدين اللي بيعوا بالأربعين ألف ليترة أو خمسين ألف ليترة المخارب اللي هربوا من الجنوب واللي مش عارف وين وزين اللي هربوا بانقات والله بنولع بها مولد قعدت نحلف له قال لي لا أنا عبيت وطلعت وحسب فيها ربي هو يا شيخ. هل أنا غلط ولا لا؟
0: والله
5: يا تنويه منك يا شيخ بالله عليك من حب المحطات يديروا حتى بومب ولجماعة البانقات بس
0: والله إلا باية تسمع تعليق تسمع تعليق قال يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني تورى بإذن الله نقول عليها التعليق هذه لكن إشكالية إشكالية أن فعلا في ناس تبيع يا ما نعرف شو قالوا لي متصل فعلا في ناس تبيع مداير برويطة غادي مداير برويطة غادي ويجي عبي ست سبع بانقات ويبدأ يبيع فيها هي بخمستاش يبيع فيها بجنيه ولا بنص ولا الله أعلم قداش وصلت لين تولينا زي النافتة بحداش جنيه وبسبع جنيه وبعشر جنيه. فعلا في ناس تبيع وأخبرنا اتقات يعني قال جايب البانقات متاع خمستاش يعبي زوز يقص يمشي حطهم في السيارة ويجيب زوز تانيات. ففي ناس للأسف تبجنس. صاحب المحطة يعني أرى أن من حقه أن يدير الموضوع هذا إذا زاد عن حده كثيرا. لو بنقولوا له لا والله أسمح لهم يعبوا سيكون الضرر أكثر من النفع. ولو قلنا له لا والله ما تسمح لهمش يعبوا بكر سيكون الضرر أقل من النفع. يعني لو سمحنا يعبوا الضرر أكثر من النفع ولو ما سمحناش يعني ممكن ينضروا خمسة ستة زيك أنت ولا عشرة ولا مية يبوا يعبوا شن اسمه ذا المولد متاعهم ولكن في المقابل حيستفيدوا مئات يبجنسوا في الشعب. فللأمانة ما تقدرش تقول هو حرام ولا هو غلط وما تقدرش تقول لا خلي ولا دير بومبا ولا ما ديرش بومبا. يعني الأمور متروكة لصاحب المحطة. احنا نفرح ان صاحب المحطة يبيع للناس ما يسكرهاش وبعدين يجي يقولك لا والله تمت وفي الليل يجيب جماعته ولا في ضربة ظلمهم زي ما يديروا بقية الليبيين. يعني مدام غير يفتح ويبيع للناس في النهاية بكل شد الطابور بالسيارة وخذ من سيارتك وخلاص الله غالب. يعني عندك حلول تانية. ما يعني ما نقدرش نقول اللي يدير فيه حرام انه مسكر ولا نقدر نقول واجب يفتح ولا واجب يسكر ولا واجب يفتح. هذه التعميم دائما مشكلة. لكن اذا لاحظ ان الناس تبجنس فيها بعد ذلك يجب عليه ان يقفل هذا الموضوع. لو جو قالوا له هل بالجماعة جايبين بانقات ويمشوا مرة واثنين وثلاثة يجب عليه وجوبا أن يسكر الموضوع هذا لأنه بعدين يكون شريكا في بيع سلعة هي مدعومة من الدولة. إذا كان لا مش بالطريقة هذه والناس فعلا يجوا بانقة واثنين لغرض المولد بعد ذلك إذا أراد أن يفتح فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. السيد جمال، والرواية اللي سأل عنها هي موجودة، موجودة، رأيت كذا ملكا يبتدرونها، يعني يبوا يسجلوها بكري باش يكون الملك فرحان إنه سجل الكم الكبير من الحصانات لشخص من الناس. سيد جمال يعذرني، يعني تكلمت على قصة المعاشات وعدم الزيادة وإن هذا ظلم، يعني في حلقة أمس بس لو يرجع إليها أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة تكلمت في الموضوع هذا، وإن شاء الله ربي الكلمات هذه تجد آذانا صاغية، ولا حتى مش الكلمات، المهم غير يعدلوا، حتى مش مني عادي، المهم يعدلوا للناس هذه المظلومة اللي وضعها الله أعلم به، مع هروب الضي، مع البنزينة، مع قلة الفلوس، مع يعني إن شاء الله رب يكون في عون الشعب وخلاص، وكل من شق عليهم سيشق الله عليه، وكل من حاول ولو بكلمة واحدة أن ييسر عليهم حتى وإن لم يحصل التيسير سييسر عليه الله عز وجل يوم القيامة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
2: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
3: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عند فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت ببوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخد من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
2: تقريبا تبع بوسليم.
3: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النات، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له، لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
4: حتى أجنبية يعني،
3: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
4: تسمع بي يا شيخ؟
3: نسمع فيك.
4: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا على المتقاعدين، كلمه منك انت باهيه تربح
3: باهي باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعنده زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، 900 دينار الان في ليبيا الحقيقه ما تديرش حتى حاجه، وهو ثمن بخس. وهذه مساله خطيره جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
3: آمين يا رب.
5: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه هذا ما فيش مشكلة لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح مدام أنها تعيش في البر فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ظاهر فعلهم الصلاح ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا فظهر فعلهم الصلاح لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم يعني كلام أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بمش فيهم اللي صلوا ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000 هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا هذا مستحيل تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء مش رافعين مساعدات بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم لكن ماشي صح انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين الآن العالم تغير العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد نقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرا له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو، هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ينصب الـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله هذه الحلقة بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، والرقم الثاني 021-366-011-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ على بركة الله بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، ما توجيهكم حول اتفاق 4+4؟ هل هو اتفاق مشروع وفيه خير للبلاد؟ وهل هو الخيار الأنسب لحل الأزمة في ليبيا؟ تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لابد من التنبيه إلى أن الأقلام والأفواه المأجورة التي تنسب إلى المفتي وإلى دار الإفتاء أنه يبارك هذا الاتفاق ويدعو إليه وأنه هو أفضل الموجود، هذا كله كذب وافتراء. جزى الله هذه الأقلام وهذه الأفواه جزاها الله ما تستحقه من الكذب على الناس وعلى المسلمين والافتراء على الله بغير حق. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أهل الكذب موصوفون بسلب الإيمان من أشنع الأوصاف ومن أقبح الذنوب ومن أعظمها ومن أكبرها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فعلى هؤلاء المجرمين المأجورين بأموال اليهود والصهاينة وأتباعهم في الإمارات وحفتر ومن معه، هذه كلهم الذين يتكلمون الآن ويسوقون لهذه الجريمة هم مدفوعو الأجر مسبقا. على الناس أن يحذروهم وأن لا يسمعوا إليهم، لأن من كذب وصارت سجيته الكذب وخلقه الكذب لابد على الناس أن يتجنبوه، لا يصدقوه لا في هذا ولا في غيره.

0: لأنه كتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصدق قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ويدمن عليه ويأخذ عليه الأجر افتراء على الله حتى يكتب عند الله كذابا. هذا للبيان والتوضيح حتى لا يلبس على الناس أمرهم. أما فيما يتعلق بهذا الاتفاق المشؤوم النكد، فمن حيث القانون المستند القانوني لا أحتاج إلى أن أتكلم فيه بأنه لا مستند له، لأن الذين قاموا به أربعة: اثنان من مجلس الدولة، هؤلاء المجلس نفسه حجب عنهم العضوية فهم لا يمثلون أحد، هؤلاء فرضوا أنفسهم، والبعثة الأممية كعادتهم هي إنما تقع على شواذ الناس وتختطفهم وتفرضهم على أهل ليبيا وتدعي أنهم يمثلون الليبيين. هذا حول العضوين من مجلس الدولة، والعضوان من مجلس البرلمان حتى لو أنه هو برلمان حقيقة وهو زور وكذب ومنتهي الصلاحية وكل الموبقات يفعلها منذ أكثر من 12 عاما، حتى ولو كان هو صالحا وبرلمانا منتخبا حقيقة فهم لم يخولوا رسميا منه. من بقي هم من يمثلون الحكومة ومن يمثلون حفتر وأولاده. هؤلاء فوضوا أنفسهم وأعطوا لأنفسهم تمديدا لحكم ليبيا لمدة عامين مقابل أن وعدوهم بإجراء انتخابات. شوف إلى أي حد يصل الاستهزاء بمشاعر الناس وبمقدراتها وبمستقبلها. أعطوا من أنفسهم لأنفسهم، من لا يملك لمن لا يستحق، أن يمددوا لأنفسهم حكما انتقاليا لمدة عامين مقابل ماذا؟ مقابل وعد أن يجوا لهم الانتخابات. إذا كان هو حفتر يعني يريد أن يجري انتخابات، يا حكومة ويا من تمثلون الحكومة، لماذا هو انقلب على المؤتمر الوطني العام؟ المؤتمر الوطني العام هو المنتخب وتعرفون ذلك. لا أظن أنكم تصدقون أنفسكم يا من تمثلون الحكومة في هذه المأساة التي تدعون أنها يعني أنكم حققتم بها للليبيين شيئا كبيرا وتهنئونهم بها وتسرحون وتمرحون. إذا كان حفتر هو يعني يجري انتخابات وتصدقون أنفسكم، أنا متأكد أنكم لا تصدقون أنفسكم، وإنما هي أطماع، وإنما هو جري وراء أطماع وجري وراء مكاسب. وأحذركم أنكم ستكونون أول وقود هذا الاتفاق، لأن حفتر لن تكونوا أنتم أوفى له من إبراهيم الدرسي ولا من البرغتي. ما ملك بنغازي إلا بدبابات البرغتي وأخضعها إلا به، ولن تكونوا أوفى له من الورفلي ولن تكونوا أوفى له من قعيم. يقول له جيب لي تبيه وأنا نقت له، هل اللي ما تقدرش تقتله أنا نقت له. هذه جرائمه التي لا يستطيع العاد أن يعدها. تجلسون معه وتثقون فيه وتظنون أنكم حققتم شيئا. إني أخشى عليكم أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق، يا من وقعتم عليه أخشى أن تكونوا أول وقود هذا الاتفاق. عليكم أن تتقوا الله وتخافوه وترجعوا عن هذه الكبيرة، بئس ما صنعتم. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول تبارك وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء لا يحل لكم الجلوس معهم ولا التوافق معهم ولا مشاركتهم، لأن عملهم عمل إجرامي، هم نشأوا في الإجرام وموغلون في الدماء وموغلون في انتهاك الحرمات والأموال والأعراض. تهنئون الشعب الليبي بماذا؟ بالله عليكم يا من تمثلون الحكومة، بماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونه بسرقة إلى حد الآن حسب التصريح الرسمي 69 مليار سرقها هذا المجرم، ولا تهنئونهم بانقطاع الكهرباء والناس في الظلام، ولا بفقد الماء حتى الماء أصبح ضرورة الحياة غير موجود لا في المنطقة الغربية ولا في المنطقة الشرقية؟ تهنئون بالسرقات وباللصوص، أكثر من نصف ميزانية النفط الذي أنعم الله بعليبيا هو في يد اللصوص في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية. شركة أركنو تعرفون ماذا تصنعه، وصدام حفتر تعرفون ماذا يفعل بالحقول، عند حصة حقول يسميها هامشية، آباء هامشية، تدر عليه في اليوم 50,000 دولار، يشترون بها ذمم الناس وذمم الدول كلها كبيرها وصغيرها، ما اللي هي تبحث عن المال كلها تشترى بالمال. والدول الأخرى لتبارك لكم هذا الاتفاق، الدول الأوروبية والسفراء وعلى رأسهم أمريكا والبعثة الأممية اللعينة، هؤلاء كلهم يسعون إلى أن تسير ليبيا وتستمر دولة فاشلة. هكذا لما يستولى عليها العسكر ويستولى عليها رجل دموي ورجل عميل حفتر وأصغار ولاده، هؤلاء كلهم عملاء للمخابرات الأمريكية، تربوا هناك وجنسيتهم أمريكية وماضيهم كله دموي، ما فيه يعني من يوم عام 2014 إلى يومنا هذا وهو يقتل، وآخر ضحاياه العشر الذين قتلهم في السجون، ألم تسمعوا بهم؟ بماذا قتلهم؟ قتلهم باسم الإرهاب، سيقتلكم أنتم أيضا باسم الإرهاب. حفتر لا يقبل شريكا، لابد أن تعلموا هذا ولابد أن تتحققوه، وأنا أجزم أنكم تعلموه، ولكن مضيكم في هذه الصفقة هو مشؤوم عليكم وعلى أهل ليبيا، فعليكم أن تتوبوا وترجعوا إلى الله وتتقوه وتخافوه. ليس لكم فيه سند لا من حيث القانون ولا من حيث الشرع. ورئيس الحكومة وإن كان لم يوقع، واللي وقع نيابة عنه هم الذين يطبقون له من حاشيته طمعا ولا مستفيدين ولا لأي غرض من الأغراض، وكانوا يقولون لا في الماضي، كل ما كنا نحدروا فيهم في الماضي كانوا يقولون احنا هم مجرد تكتيك، مجرد تكتيك فقط. الآن صاروا دعاة لهذا الاتفاق، صار حتى الأجسام التي لم توافقهم يدعونها إلى أن تحضر وتوقع، صار تنفيذ الآن، صار عمل، ما عادش تكتيك. الكلام الأول اللي كان يقولون فيه ويسكتوا فينا ويسكنوا في الأمور وهم يعني ماضين في الصفقة. هي في الحقيقة هي صفقة الأمريكان، هي صفقة بولس نفسها، لكن أعطوها غطاء أمم متحدة وبعث أمم متحدة، وبعث الأمم المتحدة كل لا يعنيها شيء، تأخذ الإنسان تأخذ الناس وتعملهم قفازات وتستعملهم وتستخدمهم وتكبر فيهم وإن يفشل الموضوع. وهذا ليس أول مشروع ولا ثاني ولا عاشر من البعثة الأممية، لما يفشل ترميهم ولا تلتفت إليهم. أين الحوار المهيكل؟ مش كانت تطبل بيه والليل ونهار وسمع الناس وبصرهم وتتكلم وكذا وإنجاز وقدماتها للمجلس الأمن، أين الآن؟ خلاص أعرض عنهم يعني فضحتهم وخيبة، يعني كانوا يظنون أنهم ربما يوصلوا من خلالها إلى ما يريدون، إلى وضع انتقالي آخر، ولا يكون لهم قدم في الحكم الآتي، ولا رأي ولا نهي ولا أمر. خلاص انتهى كل شيء. الآن هي يعني محتفلة بأربعة زائد أربعة وبهؤلاء الذين حول الحكومة يطبوا لها ويعني يسوقون هذا الملتقى، ويظنون ويقولون إن بشرى للليبيين وأنهم يهنئون الليبيين بهذا، والأمم المتحدة والدول الأوروبية وأمريكا هذا هو الذي تبحث عنه، تبحث عن يستولي على ليبيا عسكري مستبد قاهر يذل الناس لا يبالي بهم. يا أنتم تسعون في حتفكم، ورئيس الحكومة يعني لا ينجيه أنه لم يوقع، هو المسؤول الأول وعليه أن يخاف الله عندما يعني يرقد في قبره. والله لن ينفعه أحد، لن تنفعه الحاشية ولا تنفعه البعثة الأممية ولا أمريكا ولا الدول الإقليمية ولا دول الجوار، لا أحد ينفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته، يوم يفر المرء من أخيه
1: وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
0: يوم يفر المرء من أخيه
1: وأمه وأبيه وصاحبته وأمه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ
0: وأبيه وصاحبته وأخيه لكل شان منهم
1: لكل امرئ منهم شأن يغنيه.
0: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما في أحد ينفعك ولا يدفع عنك ولا يقدم لك أي شيء من حين أن تضجع في قبرك وأنت المسؤول الأول والأخير، أنت رئيس الحكومة. فبماذا تبشرون وبماذا تهنئون الشعب الليبي؟ تهنئونهم بهذه الأزمات الخانقة، أكثر من 1,100,000,000 كل شهر يدفع ثمن للوقود للبنزين والنفطة، والمحطات فارغة، الطوابير على المحطات مد البصر، كيلو 2 كيلو غير مبالغة. بماذا تهنئونهم؟ بهذا الفساد المستشري، الأموال بالمليارات تدفع لقطاع الصحة والقطاع منهار انهيارا كاملا، لا تجد خدمات، لا تجد جهاز شغال في مستشفى، الأجهزة عاطلة، وما يشترى من الأدوية ينهب ثمنه، ينهب الأمراض الخطيرة، الكلى والسكري والأورام، كم دفع المصرف المركزي فيها وحول من المليارات لتوفير الأدوية، لا شيء على الإطلاق. السوق لا يوجد فيه شيء، حتى في القطاع الخاص الآن تبحث عن الإنسولين اللي كان مبذول وموجود في كل مكان وهو أرخص الأشياء، الآن حتى في هذه الصيدليات الخاصة لا تجده. يعني سرقات ما تقدرش تجعل لها حد، هذا هو الذي تهنئونهم به، تهنئونهم بما يعانونه في حياتهم. حتى الخبز أصبح في مشقة، شراء العائلة صاحب العائلة الصغار يبي الآن 10 دينارات بشي الخبزة، تهنئونهم بسرقة المرتبات. وهذا التمييز الموضوع بين الناس، كأن الشعب الليبي فيه نبلاء وأتباع، كأن فيه أسياد وخدم. موظف في جهة زي الرقابة العامة ولا مع حفتر ياخذ، ولا سواق ولا ياخذ 8000، وسواق زيه يخدم في أي مصلحة أخرى راقد ريح ياخذ 1500. ما هذا الضلال، وما هذا الظلم، وما هذا القهر؟ ومع ذلك غير مكتفين بهذا، غير مكتفين بالقهر الذي يعاني منه الناس الآن، تريدون أن تدخلوا حفتر إلى طرابلس. ما عجز عنه بالسلاح وشن عليكم حربا عام 2019 وقتل وشرد عشرات الآلاف وفخخ المنازل وارتكب الجرائم والمقابر الجماعية في ترهونة وفي غيرها، لما فشل وهرب الآن تريدون أن تقدموا له ما فشل عنه مجانا طواعية. وإذاك هو منذ أن أعلنتم عن هذا ما سميتموه اتفاق، هو أول من رحب به، أول من رحب بهذا الاتفاق حفتر. هذا يكفيك، يكفيك هذا دلالة على ما وراء هذا الاتفاق. فرح به ورحب به وعمل اجتماع مع المجرمين اللي حواليه ومناهم بأنه سيمضي فيه، وما لم يستطعه بقوة السلاح ورده الأبطال عنه وقهروه وأذلوه، تقدمونه الآن يا من تدير المشهد في حكومة الوحدة في طرابلس لتمكنوه من رقابكم ورقاب أولادكم وأحفادكم والشعب الليبي الذي ائتمنكم. اتقوا الله في الأمانة فإنكم والله مسؤولون عنها. هذا مغل في الدماء، مغل في انتهاك الحرمات وانتهاك الأعراض، لا يجوز لكم محالة. الفقهاء والعلماء قالوا الظالم المجرم المتعدي الذي لا يراعي حدود الله ولا حقوق الناس، قالوا لا يجوز لك شرعا أن تشاركه في دكان، يصلح لك الدين تويه دكان، لأنه سيوكلك الحرام ويوكلك الغش والربا والفساد. أنتم تريدوا أن تشاركوه في مصير شعب بأكمله، كيف ترضون هذا لأنفسكم؟ لا أرضى لكم بهذا، والله ستكون أنتم أول ضحايا هذا الاتفاق الذي تسعون إليه. وذلك عليكم أن ترجعوا إلى رشدكم وتتقوا الله، وعلى شعب الليبي أن يقف بقوة في المنطقة الغربية وفي الشرقية في وجه حفتر ودخوله إلى طرابلس. لا تمكنوه بأي صورة، كما قاومتموه وجاهدتموه ومن قتل في قتاله فهو شهيد. الإمام مالك رحمه الله سئل عن قتال البغاة والمجرمين والظلمة الذين يخرجون على الناس ويريدون أن ينتهكوا الحرمات في القبائل وفي البدو وفي كذا، قال جهادهم هو أحب إلي من قتال النصارى واليهود. فالذي هو متمرس في الإجرام وفي الظلم ولا يعرف إلا الاستبداد والقهر، وهو عميل لجهة معروف يهودية صهيونية أمريكية، تعرفون هذا، كل من يسوق لهذا الاتفاق يعرف هذا. فما تفعلونه هو جريمة في حق الوطن وفي حق البلد، وعلى الناس جميعا أن يقاوموه. وهذا الوعيد والتحذير الذي قال الله تعالى فيه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والوعيد في والنهي في قوله: فلا تقعد بعد الذكر مع قوم الظالمين. هذا يعم كل من يسوق لهذا الاتفاق، سواء كان في الصفحات ولا في القنوات الإخبارية. حتى في القنوات الإخبارية هناك قنوات معنا هي تسوق، يعني تتظاهر بأنها تجيب في الرأي والرأي الآخر، لكن فحوى الكلام كله تسويق لهذه الصفقة، وتدعي أن الشعب يعني تأتي بالرأي الذي يقول الشعب الليبي مل من هذا الانقسام، وهذا نجرب الوحدة ونجرب الانتخابات. أي انتخابات تتكلمون عنها؟ هل هناك شخص يعني يغامر بأن يعطي الحق لهذا المجرم بأن يدخل ليبيا بانتخابات ولا بتسويف ووعد بانتخابات ويمكنه من حكم ليبيا؟ هو في هذين العامين قبل أن يأتي وقت الانتخابات ليبيا ستدخل في الإفلاس، ستكون مفلسة. هو لم يملك ليبيا بأكملها، وانظروا ماذا هو يسرق وأولاده من الميزانيات، 70 مليار، 100 مليار إلى آخره، الكلام كله بالمليارات، وأبار النفط والشركات أركن وما إلى ذلك، ويتقاسمونه مع إبراهيم الدبيب وما غيره. فما بالكم إذا مكنتموه وصار ملكا على ليبيا كلها، لا يبقي ولا يذر، ستفلس ليبيا وتبقى هي تحت صندوق النقد الدولي، ونفطها كلها لن تروا منه شيئا ولن تروا منه خيرا. مقاومته واجبة وقتاله واجب، لا تمكنوه من طرابلس، ومن مات في قتاله يموت شهيدا بإذن الله. أخلصوا الأمر وشدوا على أيدي بعضكم بعضا، ولا تمكنوا هؤلاء المجرمين من رقابكم ومن رقاب بلدكم وأولادكم ونسائكم. لم يحترم حرمة، لا نساء ولا رجال. ماذا فعل بالبرغتي وبأهله وبنسائه، وماذا فعل بترقيه، وماذا فعل يعني لا تستطيع أن تعد، ماذا فعل بقنفودة، ماذا فعل في ترهونة، ماذا كل هذا نسيتموه، وتريدون أن تمكنوه من رقابكم بمجانا هكذا. فكل من يعين على هذا، ليسوا فقط الذين وقعوا ورئيس الحكومة، بل كل من يسوق له، وكل من يدعو له، وكل من يتكلم في القنوات التي هي أصبحت الآن يعني كأنها أصبحت تخدم في حفتر أكثر مما تخدم في قضيتها، باسم يعني هذا الضغط أو تحت الضغط الدولي والدول الإقليمية والدولة الفلانية والدولة الفلانية وأمريكا. كأن أمريكا وأوروبا صارت قدرا مقدورا، كأن هي الإله الذي يتحكم في الكون. اتقوا الله في أنفسكم، الأمر بيد الله، وأنتم مطالبون بالوقوف في وجه الفساد مهما كانت الجهة التي تدعمه، مهما كانت قوتها. أنتم مطالبون بأن تقاتلوا في سبيل الله وتدفعوا عن أنفسكم وعن حرماتكم الظلم. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه ونفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلا تفرطوا في بلادكم، ولا بد أن تقاوم هذا المشروع ولا تستسلموا له، لأنه مشروع أمريكي من عميل أمريكي.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحكم بأخذ بعض الاتصالات. الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل. نعم، اسمعني من الهاتف يا أخ عبد الله، اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف. طيب، في اتصال آخر. نعم. إذا كان في اتصال آخر ممكن. نعم. طيب نعم. شيخنا لعلك عرجت على قضية الدعم الأمريكي، لكن البعض يقول من باب الواقعية أن هذا أمر واقع، والاتفاق رحبت به الدول الأوروبية وأمريكا، وهذه فرصة لا يمكن الخروج من الأزمة إلا بدعم أمريكا.
0: الخروج من الأزمة هو بالقتال وبالجهاد، جهاد المفسدين والمجرمين والكفرة وعملائهم. الخروج لا يكون بالاستسلام للظالمين، لأنكم إذا أنتم الآن في ضيق من العيش فقط وانقطاع من الكهرباء وقاعدين تعيشوا وعندكم شيء من الحرية وتتكلموا وتاخذوا وتعطوا، إذا استولى عليكم حفتر سيكون مصيركم مصير من تكلمنا عنهم في بنغازي، مصير قنفودة ومصير المقابر الجماعية ومصير هاللي ما عندهش حد يقتله يجيبهن نقتلوه. هم يقولون هذا صراحة، هم لا يتوارون فيه ولا يلبسون ولا يدعون غير هذا. هم الرجل خرج من عام 2014 هو لا يريد انتخابات، تتكلمون عن انتخابات، هذه سذاجة وهذه غفلة. هل يتكلم عن انتخابات ويطمع في الانتخابات من حفتر؟ هذا لا أعرف ماذا يعني بعقله. هو رجل وجد مؤتمر وطني منتخب كأحسن انتخابات بغض النظر عن ما يعني ضمه هذا المؤتمر، لكن هو منتخب في النهاية انقلب عليه، فهل يريد يعني أن يمضي إلى انتخابات؟ إذا أنتم فعلا يا من تسوقون لهذا ومن وقعتم على هذا الاتفاق ويا حكومة الوحدة الوطنية، إذا أنتم تريدون فعلا أن تنقذوا ليبيا مما هي فيه وتهنئونها بأمر فيه صلاح وفيه خير، احسموا أمركم، اعملوا استفتاء على الدستور، لأنه لا يمكن عقلا ولا قانونا ولا منطقا أنك أنت تعمل انتخابات ولا تمني بانتخابات وأنت ما عندكش دستور. الدستور هو موجود ولجنة منتخبة صاغته وهو في الأدراج من 8 ولا 10 سنوات. هذه أول خطوة، كانكم صادقين فعلا وتريدون انتخابات مش مجرد شعارات. هو الآن للأسف كل، لأن شعار الانتخابات هذا الناس كلها تحبه، فكل من يجي أول ما يأتي بعثة أممية ولا حكومة ولا أي شخص أول شعار يتاجر به هو يقول بندير انتخابات. حتى هؤلاء مشوا الاتفاق بأنهم يسترضون به الناس بأنهم بعد عامين بيديروا انتخابات. أنت قبل الانتخابات عندك دستور جاهز، مسود دستور جاهزة، لماذا إذا كنت حقا تريد أن تخرج الشعب الليبي من الأزمة ما تعملش استفتاء على الدستور؟ تقدر تعمل استفتاء بأي صورة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلكترونية، وعندما يكون هناك دستور هو الذي ينظم حياة الناس، ينظم الرئاسي وينظم الحكومة. وشنو هو الحكومة؟ هل هو رئاسي ولا كيف برلماني ولا كيف ما يكون ولا الحكومة وش اختصاصاتها وما لها وما عليها؟ عندما يكون هناك عندك دستور بعد ذلك تمضي إلى الخطوة الأخرى، خطوة الانتخابات. أما هذا الذي يجي كله أوهام، كله أوهام لا حقيقة لها ولا تخرج الشعب الليبي مما هو فيه، بل هو متوعد بأزمات لا قبل له بها ولا طاقة له عليها. والتهديد بأمريكا وبغيرها، أمريكا سواء يعني قبلتم لم تقبلوا، أمريكا ما تستطيع أن تفعله من الإفساد في ليبيا ستفعله، لأن يسرها ويسر البلاد الغربية كلها أن تبقى ليبيا دولة فاشلة تمتص خيراتها وتكون سدا منيعا لا يصل منه الناس إلى تحرير فلسطين. ها هذا هدف أصلي للأمريكان وللصهاينة. مشروع حفتر هذا الهدف الأصلي منه، أن تبقى ليبيا دولة فاشلة. أمريكا يعني على جميع الأحوال، سواء عصيتم أم أطعتم، حتى لو أطعتم أمريكا وقدمتم هذا التنازل الرخيص الوضيع الذي يؤدي إلى إنهاء ما بقي من ليبيا من للليبيين من حقوق، حتى لو قدمتموه أمريكا لن ترفع يدها عنكم ولن تدافع عنكم، بل تقول هذا هو عملكم، أنا ما تدخلت، هو كمثل الشيطان، هم كمثل الشيطان، إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هم يورطونكم ويوهمونكم بالتهديد ويخوفونكم وضعاف النفوس ينهارون، ثم بعد ذلك يلبسونكم الأزمات، أنتم اللي فعلتموها، أنتم بدل هذا قاوموا المحتل، قاوموا عملاء المحتل، من مات مات شهيدا ومن عاش عاش كريما.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. معي الأخ بسام، تفضل يا أخ بسام. نعم بسام، من أين يا بسام؟ طيب الأخ محمد من زليطن. نعم يا أخ محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا شيخ عبد الله، وأهلا وسهلا بالشيخ صادق برياني، أطال الله في عمره إن شاء الله. أنا استفساري يا شيخ بعد إذنك، نبغى نسأله فضيلة الشيخ المفتي، يعني بعد هو آخر تصرف من الحكومة، كيف يتم المفروض التعامل معها؟ يعني بعد يعني وصل لإجراء هذا أو التصرف هذا، يعتبر طبعا زي ما تفضل به الشيخ صادق، يعتبر بحكم يعني وضع اليد في اليد مع المجرم كأنه مجرم يعني، فكيف يتم التعامل مستقبلا؟ يعني أصبح تو الحكومة لا ثقة فيها بصراحة يعني في التصرفات، هل يتم السكوت عنا هذا؟ لأن إحنا لاحظنا أن السكوت كل مرة نشط عليه شيء عليه شيء، بداية يا شيخ عبد الله أو من كلام الشيخ صادق حتى هو، من بداية من حكم المحكمة لما فكتنا على إبطال مجلس النواب في شهر نوفمبر 2014 هنا، بعدين بعدين جت جالة التذكرات، وبعدها نفس الشيء صار الحرب على طرابلس في 2019، جت بعد حكومة جنيف، حكومة جنيف هنا الشيء
1: طيب رئيس الوزراء. يا أخ محمد، يا أخ محمد.
3: نعم.
1: الشيخ المفتي طيلة هذه الفترة وهذه السنوات كان يتكلم ويتحدث ويوضح ولم يسكت عن مثل هذه الانحرافات حتى وصلنا إلى هذه المحطة، لعل الشيخ يعلق في ما يتعلق في المستقبل. الأخ بسام من منين؟ من السام ترى هنا. نعم تفضل أخ بسام.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله خير، الله الشيخ الله يبارك فيه ويطول في عمره.
1: نعم.
4: البرنامج قرب على الانتهاء في أقل من دقيقة إن شاء الله. سبحان الله المظاهرات اللي الدعم اللي طعن عليه في فلسطين من 2022 إلى 2026 يجيوا وقفات في الجمعة في ميدان الشهداء وكذا، فسبحان الله المداخلة واللي شاطين الحقوق يستهزوا بينا، يقولوا شتابهم بغزة وكيف وكذا، سبحان الله ولمس يعني شفنا أنهم طالعين مظاهرات في شخص يعني سبحان الله كافر ومات على كفر والعياذ بالله، وشخص ميت يعني سبحان الله.
1: نعم.
4: فسبحان الله ترى الانسان اللي واقف مع الحقيقه هو اللي محارب يعني الحياه هذه نفسه سبحان الله، ولا هذا اللي حارب الدم يقولوا تمام.
1: نعم.
4: فسلم من الشيخ بالله يبارك الله
1: فيك. بارك الله فيك. الاخ من معي؟ نعم الاخ صالح من صرمان تفضل. نعم صالح معي. صالح
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا أخي.
5: سر الشيخ والعلامة الشيخ الصادق الغرياني.
1: أهلا وسهلا تفضل
5: يا شيخ الصادق. بالله يسمعني، علي متقاعد وعندي 8 صغار، هل يكفي هل يكفي من هل يكفي 900 يا شيخ الصادق؟ سألتك بالله يا شيخ الصادق، كل يوم الدنيا ترفع، بالله ما تفكرش علي يا شيخ أحمد متولي.
1: ما نسكرش عليك لكن أنت أعطيني بس
5: يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق سألتك بالله لنا اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة زين بالقاعدين وتطابق، سألتك بالله
1: بارك الله فيك يا أخ صالح. الشيخ المفتي
5: سألتك بالله دير اجتماع عاجل مع رئيس الحكومه الاستاذ عبد الحميد السيد انا صاحب ثمانية صغار وقدمت للدوله 34 سنه وناخذ 900. سالتك بالله يا شيخ سألتك بالله
1: طيب وصل صوتك يا أخ صالح بارك الله فيك، نسأل الله أن يفرج على كل مكروب. ووصل صوتك. نعم من عبد الرحمن؟ الأخ عبد الرحمن من طرابلس. لا تفضل يا أخ عبد الرحمن، اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف يا عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن اسمعني من الهاتف.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
6: تفضل يا شيخ. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نعم
6: يا شيخ. يا شيخ
1: تفضل.
6: فتحوا المصارف وفتحوا فيها الربا، والربا مسكرينه 10 سنين ليه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يسكروا الربا في المصارف خفيف فيها. حكومة مش مسكر حرب مع الله ورسوله، فتحونا في المصارف وتو بيديروا حرب ثانية. تغير سكر المصارف وسكر المشاكل هذه اللي قاعدة تتعامل بالربا ليومنا هذا.
1: طيب شكرا لاتصالك. نعم في اتصال آخر. نعم من معي؟ من معي في اتصال؟ نعم محمد. الأخ محمد منين؟ طرابلس.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ نتكلم على الموضوع متعلق خالص حقهم.
1: الو. نعم نسمع فيك تفضل.
7: ايه على اساس القطع الاشجار، بالنسبه لقطع الاشجار.
1: قطع الاشجار نعم.
7: وبيع البيض.
1: قطع الاشجار منين يعني؟
7: قطع الاشجار بتاع الغابات و
1: طيب قطع الاشجار في الاراضي العامه.
7: قصدي تحريم فتوى قطع الاشجار وبيع البيض بس.
1: تبي تسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة؟
7: لا ما فيش مثلا في فتوى تحريم ولا ما فيش تحول.
1: طيب ماشي حاضر. طيب. نعم أخ عاصم من زوارة. تفضل أخ عاصم.
8: بارك الله فيك.
1: تفضل.
8: مثل مع الشيخ.
1: تفضل بارك الله فيك.
8: جميل.
1: وياك حسين. نعم في اتصال آخر. طيب. طيب شيخنا بارك الله فيك، ربما الأخ صالح من سرمان أو الأخ محمد من زليطن يقول أن نحن سكتنا في كل المحطات، يعني من اتفاق الصخيرات من حكم المحكمة ومن اتفاق الصخيرات إلى اتفاق جنيف إلى هذا الاتفاق 4+4، فكيف نتعامل مع الحكومة في هذه الحالة؟
0: من قال لكم اسكتوا؟ لم نقل لكم اسكتوا، قلنا لكم اخرجوا الى الميادين وقاوموا الظلم، لكن لا حياة لمن تنادي. حتى الان اصبح يعني القهر والذل يهددكم، وكل واحد امام بيته. بالاتفاق هذا كل واحد معاش يعني يأمن على نفسه ولا على اهله ولا على اولاده ولا على قوته. لابد ان تقاوموا هذا بكل ما تملكون ولا تسمحوا به. والخروج في الميادين بالآلاف هذا له تأثير، يجعل الحكومة تخضع لمطالبكم ويجعلها تخاف حتى من ما تسميه المجتمع الدولي، يحسبون له حسابا. لكن الناس في بيوتها ساكتة وتبي حد يتكلم عليها محامي ويأتيها تأتيها الأمور هكذا سهلة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ما يمكنش لأمة أن تقوم لها قائمة ولا أن تنتصر على أعدائها ولا أن تحرر بلادها ولا أن تملك قرارها ولا ثرواتها، لا يمكنها إلا إذا عروا عن أجنادهم وعن سواعدهم وتحملوا المشاق. لو تحملتم المشاق أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وخرجتم إلى الميادين بالألاف زي ما خرجت النقابات المعلمين زمان عندما كانت تطالب بالمرتبات، لماذا المرتبات تخرجون لها بعشرات الألاف؟ وخاطب نقابات المعلمين مثال والنقابات الأخرى مثلها. لو أنتم خرجتم بالألاف زي ما خرجتم لمرتباتكم لزيادة مرتباتكم لوضعت الأمور في نصابها، ولما تجرأوا عليكم وعملوا اتفاق مع حفتر ليحتل بلادكم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ محمد من طرابلس يسأل عن حكم قطع الأشجار في الأراضي العامة وبيعها.
0: إذا كان في حماية قوانين تحمي هذه الأشجار، لأن يعني وجودها ضروري ومتنفس للناس ولتلطيف الجو ولمصالح عامة الناس، فيجب على الناس احترامها ولا يجوز التعدي عليها، والمتعدي عليها ظالم. القذافي في أيامه كانت المنطقة من المنطقة الساحلية من الفرناج إلى أن تصل مصراتة كلها مكسوة بالأشجار، يا سرول يا سدر يا كلها خضرة. لما أوهموه قولوا هذه يمكن الناس اللي يسميهم كلاب ضالة ويسميهم كذا في أيامه، يعني يمكن يختبئون في هذه الغابات ويسبون لك مشاكل، حتى غابات الجبل الأخضر كلها جردها، كلها دمها وقطعها وقطع أشجارها من الفساد في الأرض. هذا من الفساد في الأرض، فلا يجوز الناس أن يعينوا على هذا الفساد ولا أن يفعلوه، لأنه ظلم واعتداء على ما ينفع الناس من أجل يعني طمع رخيص في أن يعمل بياض ولا يعمل زي ما قال أي مشروع آخر. فلا يحل هذا الأمر ولا يجوز فيما هو محمي، ولا يجوز الاعتداء عليه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ فتحي من غريان يسأل عن هل يجوز للمشرف على المسجد الأهلي فرض أجرة بقيمة 150 دينار على كل من يعقد قران في مسجده مقابل التنظيف؟ يقول
0: وإذا كان فعلا يعني هو يعني يكلف الوقف عقد القران في المسجد يكلف الوقف مالا، ومن حقه أن يأخذه، لأن مال الوقف لا يصرف إلا في مصارفه. فلما هم كلفوا الوقف أجرة غير هي واجبة عليه، عليهم أن يعوضوه. إذا كان الأمر هذا حقيقة عليه أن يأخذ من الأجرة بقدر ما يرفع الضرر اللي حصل بعقد القران. وإذا كان ما فيش ضرر فالأصل أن المساجد يعني تفتح لمثل هذا الأمر، خير من الناس يمشوا للملاهي أماكن له وأماكن الصلاة والغناء والموسيقى إلى آخره. فإذا كان فيه صرف حقيقي للوقف فلا بأس أن يأخذه من أصحاب هذه المناسبات.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ صالح من سرمان هو يطلب طلب الحقيقة، يقول أنه متقاعد وعنده أطفال 5-8 أطفال، و يعني مرتبه حوالي تقريبا 800-900 دينار. فهو الحقيقة سأل بالله أكثر من مرة، يريد أن تطلب اجتماع لهم مع رئيس الحكومة، هكذا طلب. لعلكم سمعتموه شيخنا.
0: والله سأل بالله مرارا وتكرارا، والله لا أملك هذا، لو كنت أملكه لفعلته. رئيس الحكومة لا يجيبنا من شهور طويلة، لا يجيبنا وليس بيننا وبينه تواصل. فنريد أن نسمع صوت هذا المتظلم المستغيث، نسمعه لمن وقع هذا الاتفاق ليبشروا في الشعب الليبي ويهنوا فيه. هذا هو الشعب الليبي اللي أنت تبشره، صاحب عائلة يأخذ في 800 ولا 900 دينار، وهناك نظير ليه وأقل منه مستوى يخدم في مصلحة من المصالح. هذا الفساد وهذا الظلم وهذا النهب. كأن الشعب الليبي يعني أصبح طبقية بغيضة، نبلاء يتبعوا الإمبراطور وناس عبيد يتبعونهم، يرضون باللقمة وبالكسرة وبأي شيء يعطى لهم 800 دينار و 900 دينار وعنده 8 ولا 10 أطفال. أي ظلم من هذا؟ عليكم أن تسمعوا هذا الصوت لمن وقعوا الاتفاق، حتى يعتبروا ويفكروا فيما فعلوا.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مع الأخ علي من برغنام، تفضل يا أخ علي. نعم اسمعني من الهاتف يا علي، بارك الله فيك لو تسمعني من الهاتف.
9: ايوه
1: نعم اسمعني تفضل يا خالي.
9: الو
1: نعم تفضل.
9: ايوه اسمع فيك انا.
1: تفضل انت على الهواء. تفضل
9: اسمع فيك
1: اخي الكريم، انت على الهواء تفضل.
9: ايوه
1: اعطيني سؤالك.
9: اسمع فيك.
1: شكرا على اتصالك بارك الله فيك. لو في اتصال اخر. نعم شيخنا، لعل نختم بهذا السؤال من عبد الرحمن من طرابلس. هو الحقيقة يتحدث عن أن كل ما يحدث الآن هو من خراب ودمار وأزمات، يقول هو من باب فتح بسبب رد الربا إلى المصارف، واستدل بالآية فأذنوا بحرب من الله.
0: صحيح هذا كلام تكلمنا فيه في الماضي، ونؤكد عليه أيضا. الضنك اللي يعيشوه الناس الآن، وحتى المسؤولون منهم كثير منهم يعيش في الضنك وفي الشدة، سببه هو الاعتداء على حقوق الله وحرمات الله وأكل الربا. المعاملات المصرفية إما أكل، للأسف كثير منها فيه إما أكل مال بالباطل وإلا ربا. المصارفة التي تجري الآن بالألفين دولار هي ربوية محرمة لا تحل، والناس يظنون أنها تحل الأزمات وتسكنها، لكن مع التجربة ومع مضي الأمر ما زادتهم إلا شدة، وما زادت ارتفاع السوق والدولار إلا ما زادت السوق إلا ارتفاع، وما زادت الأسعار إلا غلاء لأنها حرب لله ورسوله. والله تبارك وتعالى يقول عمن أعرض عن ذكره وعصى أمره، يقول فإن له معيشة ضنكا، يعني الشدة ستلازمه والضنك سيلازمه. فعلى الناس أن يرجعوا إلى الله، وعلى المسلمين أن يرجعوا إلى الله ويتقوه في المصارف وفي غير المصارف. الفساد هو في مش في الربا فقط، الفساد هو في سرقة أموال الليبيين بالمليارات، ما عاش السرقات بالمليون ولا بالعشرة، وخصوصا في قطاع الصحة، شيء يعني عار. تقول كيف الناس يصلون إلى هذا المستوى؟ شركات حتى شركات عملوها في قطاع الصحة سموها شركات وساطة، منها شركة ذكرتها في الماضي تشتغل في تونس اسمها الأريج، دفعوا لها في اليومين الماضيين ما يساوي 40 مليون دينار ليبي، وما زالت تطلب أكثر من ذلك. وكذلك الشركات الأخرى الوسيطة حتى في داخل ليبيا متعلقة بمركز العقم وبغيره، يبتزون المؤسسات ويأخذون أموال من غير أي عمل. هذه الوساطات في الأريج ولا في غيرها لا تقوم بأي عمل، كل فاتورة تصدر من مصحة تأخذ منها نسبة هكذا فقط. ناس يعني متلصصين على أموال الدولة واجدين الصحة، لاجين الصحة هي القطاع السهل الرخيص، فيتاجرون في المرضى وفي الضعاف وفي الفقراء وفي الأدوية، ولذلك الخدمات الصحية منهارا انهيارا كاملا، لأن اللصوص يعني ينهبونها من كل جهة.
1: نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم المولى، نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال. الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا. هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا، هذا لا يثبت به ملك. قالت لا، هو التخصيص راه انتفاع. نقول لا، حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها، هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله، هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها، فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشتري تتليبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، وقرأنا فيه 5 فصول، بعضها أو أكثرها يتعلق بمعجزة الإسراء والمعراج. وفي هذا المجلس نقرأ ونشرح بإذن الله.

0: فصل القول في هذه المعجزة بإيراد خلافات العلماء فيها وأدلتهم من حيث كونها رؤية منامية أم رحلة بدنية مع روح النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والروح. وأورد في بعض هذه الفصول أدلة كل جماعة والردود عليها، ويتحدث في هذين الفصلين الأخيرين من هذه الفصول المتعلقة بالإسراء والمعراج عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكلامه له، وإدناء الله سبحانه وتعالى لنبيه وتقريبه. وفي هذين الفصلين يورد المؤلف أيضا بعض الأدلة التي تقدم إرادها، ويفصل القول ويستشهد ويبين الحجة العقلية التي تجيز الفهم وإمكانية هذه الرحلة الأرضية السماوية. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله عز وجل وكلامه معه بقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى ما تضمنته الأحاديث، فأكثر المفسرين على أن الموحي هو الله عز وجل إلى جبريل، وجبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا شذوذا منهم.
0: يشير المؤلف هنا رحمه الله إلى أن هذه الرحلة تضمنت مناجاة وكلاما، والمناجاة هي الكلام الخفي، والكلام تمييزا له عند المؤلف عن المناجاة كأنه أراد به الصوت المسموع. وبين أن جمهور علماء التفسير في تفسيرهم لآية سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى جبريل ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن شذوذا من المفسرين، وبعض شراح الشفاء يعترضون على التعبير بالشذوذ، فحقه أن يقول عن الأكثرين الجمهور وعن القليلين بغير الجمهور، لأن القائلين بوحي الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة عدد لا بأس به من الصحابة ومن التابعين. نعم.
1: فذكر عن جعفر بن محمد الصادق قال: أوحى إليه بلا واسطة، ونحوه عن الواسطي. وإلى هذا ذهب بعض المتكلمين أن محمدا كلم ربه في الإسراء، وحكي عن الأشعري وحكوه عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وابن عباس، وأنكره آخرون.
0: هؤلاء الذين سماهم المؤلف ممن ليسوا من جمهور المفسرين الذين ذكر أنهم يقولون بوحي الله إلى جبريل ومنه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم

0: من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين. وذكر هنا الإمام الأشعري رأس المدرسة الأشعرية صاحب كتاب الإنابة المتوفى في أول الثلث في آخر الثلث الأول من القرن الرابع رحمه الله تعالى، وذكر المتكلمين ومراده بهم علماء الكلام.
1: وذكر النقاش عن ابن عباس في قصة الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دنا فتدلى، قال فارقني جبريل فانقطعت الأصوات عني فسمعت كلام ربي وهو يقول ليهدى روعك يا محمد أدنو أدنو.
0: ليهدى روعك بصيغة لام الأمر الداخل على الفعل المضارع بمعنى ليسكن فزعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في موضع من هذا العروج تخلف عنه جبريل وقال له لو تقدمت اخترقت ولو تقدمت احترقت، فشعر بشيء من الوحشة قبل أن يخاطبه ربه ويدعوه إلى أن يسكن ويهدى ويدنو. نعم.
1: وفي حديث أنس في الإسراء نحو منه، وقد احتجوا في هذا القول بأنه كلمه بلا واسطة بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
0: الحديث الذي أشار إليه حديث أنس هو الذي تقدم معنا، أخرجه البخاري وراويه شريك ورقمه عند الإمام البخاري في صحيحه 7517. وقد تقدم القول من اعتراض المؤلف القاضي عياض رحمه الله على ما في هذا الحديث من التخليط كما ذكر. نعم.
1: فقالوا هي ثلاثة أقسام، من وراء حجاب كتكليم موسى وبإرسال الملائكة كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. الثالث قوله وحيا، ولم يبقى من تقسيم صور كلامي إلا المشافهة مع المشاهدة.
0: يورد المؤلف هنا رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى في آخرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. روايتنا لقالون عن الإمام نافع بضم الفعل يرسل وبسكون يا يوحي دون ما تحريك. وقرأ غير قالون بنصب يرسل ونصب يوحي، وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أنواع من الوحي. الوحي الأول هو ما عبر عنه القرآن بقول الله تبارك وتعالى وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي في الأصل اللغوي الإشارة، وهو محمول هنا على الإلهام وعلى الرؤية التي تكون من عند الله سبحانه وتعالى فتتحقق مثل فلق الصبح. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة بلفظ وحيا بصيغة المصدر هكذا، وصفا لموصوف محذوف، فتقدير الكلام وما كان لبشر أن يكلمه الله كلاما إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاما وحيا. والوحي ورد في القرآن الكريم من أن الله ألهم أم نبيه موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بل هو يلهم النحلة كما قال جل من قائل: وأوحى ربك إلى النحل. والرؤية الصادقة ضرب من الوحي أيضا يقع للأنبياء ويقع للصالحين والأتقياء. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، بل أخبر عنها أنها مما يبقى من مبشرات النبوة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام: يراها النائم أو ترى له. وما رؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام بغريبة عنا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات حينما أوحى الله إليه أن يذبح ابنه إسماعيل، وتكررت الرؤيا حتى علم أن لا بد من تنفيذ ما رآه وهو ذبح ابنه. فهذا النوع الأول من الوحي المنصوص عليه في هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والنوع الثاني من وراء حجاب، وذلك أن يكلم الله سبحانه وتعالى عبده من وراء حجاب، والحجاب يستر العبد لا يستر الرب. فالله سبحانه وتعالى لا يستره شيء، وهذا وقع لنبي الله موسى عليه السلام، حيث أعلمه ربه أن ينتظر رؤيته إذا تجلى الجبل، ولكن الجبل تذكذك وخر موسى صعقا عليه السلام. فكان الوحي كلاما من وراء حجاب لم يبصر معه نبي الله موسى ربه، حتى قال بعض المفسرين بأن الرؤية مستحيلة. لقول الله تبارك وتعالى معقبا على هذا الموقف: لن تراني. والنوع الثالث أن يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا للوحي ينزل على نبي من أنبيائه ورسله فيعلمهم بما يأمرهم الله به، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه الصورة المعتادة في حياة الأنبياء والمرسلين، يأتي جبريل عليه السلام فيعلم النبي بما يأمره الله به، إلا أن الرؤيا لملك الوحي قد تتحقق لتمثله في صورة إنسان كما جاء في حديث جبريل فيما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان وأشراط الساعة وحقيقة الإحسان. وقد لا يرى الموحى إليه وهو النبي عليه السلام ملك الوحي، وإنما يحس بمثل صلصلة الجرس ويكون ثقيلا عليه ويظل يتصبب عرقا ثم يفصم عنه. ويعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فينتظرون ثم بعد ذلك يخبرهم بما نزل عليه من الآيات البينات ويتلو عليهم ما أنزل عليه ويحفظهم إياه، يحفظ الحاضرين حوله ويأمرهم بكتابته للآيات في مواضعها من السور.

0: وقد قيل الوحي هنا هو ما يلقيه في قلب النبي دون واسطة. وقد ذكر أبو بكر البزار عن علي في حديث الإسراء ما هو أوضح في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله من الآية، فذكر فيه: فقال الملك: الله أكبر الله أكبر. فقيل لي من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر أنا أكبر. وقال في سائر كلمات الأذان مثل ذلك. ويجيء الكلام في مشكل هذين الحديثين في الفصل بعد هذا مع ما يشبهه في أول فصل من الباب منه.
1: المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث تقدم في فصل سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الملك ينادي بالأذان، وسمع ربنا جل وعلا بعد أن يذكر التكبير يقول: أنا أكبر أنا أكبر. وذكر المؤلف أن في ذاك الموضع أن الله سبحانه وتعالى لم يقل شيئا بعد الحوقلتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، لم يحوقل، ولكنه في هذا الموضع ذكر الأذان كاملا، وذكر فيه جملتي: لا حي على الصلاة حي على الفلاح. وذكر بعض شراح الشفاء بأن ما سكت عنه المؤلف ولم يرد في الحديث المتقدم من أن الله سبحانه وتعالى أعلن كبرياءه بعد لفظ التكبير، وأنه الإله الحق دون بيان للحوقلتين بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح، ولم يرد في ذاك الحديث. قال بعض الشراح: إنما هذا كان من باب عدم المناسبة لذات الله العلية، فالله سبحانه وتعالى لا يدعى إلى صلاح وإلى فلاح، لا يدعى إلى صلاة ولا إلى فلاح، وهو لا يتحوقل، بل هو يتحوقل بحوله وقوته.
0: وكلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن اختصه من أنبيائه جائز غير ممتنع عقلا، ولا ورد في الشرع قاطع يمنعه، فإن صح في ذلك خبر اعتمد عليه. وكلامه تعالى لموسى كائن حق مقطوع به، نص ذلك في الكتاب وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة.
1: المصدر الذي يقصد المؤلف لفظه في هذه الآية هو لفظ: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر للفعل كلم الذي على وزن فعل، فمصدر فعل التفعيل. والتكليم لنبي الله موسى كما ذكر المؤلف هذا ثابت لا مراء فيه بنص القرآن، وهذا يرشح نبي الله موسى عليه السلام لرفعة وعلو درجة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه كان في السماء السابعة وليس في الثالثة رفعة لشأنه. نعم.
0: وأكده بالمصدر دلالة على الحقيقة، ورفع مكانه على ما ورد في الحديث في السماء السابعة بسبب كلامه، ورفع محمدا فوق هذا كله حتى بلغ مستوى وسمع صريف الأقلام، فكيف يستحيل في حق هذا أو يبعد سماع الكلام؟ فسبحان من اختص من شاء بما شاء وجعل بعضا فوق بعض درجات.
1: رتب المؤلف رحمه الله باستنباط دقيق أن نبينا صلى الله عليه وسلم رفع فوق منزلة رفعة نبي الله موسى، وهذه حقيقة لا تنكر. فإذا صح أن نبي الله موسى رفع في إلى السنة إلى السماء السابعة، فلا غرابة أن يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقها وأن يحدث له مع ربه المناجاة والكلام مع الرؤية.
0: الفصل السابع: وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب من قوله دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأكثر المفسرين أن الدنو والتدلي منقسم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام.
1: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أكثر المفسرين أو جمهورهم على أن هذا التدني والقرب إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى أو أقل من ذلك. وعند بعضهم أنه قرب من الله جل وعلا، وقد يفهم منه قرب الله جل وعلا من نبيه صلى الله عليه وسلم. وقاب قوسين هذا التركيب الإضافي في الآية معناه شدة قرب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل في تلك الليلة، والقوس معروف هو نوع من الخشب قابل للتقوس، يشد على طرفيه وتر ويرمى بهذا الوتر الذي يكون سيرا، يرمى السهم فينطلق. هكذا كان القوس في القديم، لكن القوس الآن ربما يكون من الحديد مشدود عليه وتر أو غير ذلك، لكن القوس عند العرب كان هكذا من الخشب القابل للتني والطي، فيقوس ويشد على طرفيه السير ويوضع السهم ثم يطلق فيندفع بسرعة فائقة. والنقطة الواقعة بين الواقعة في وسط التقوس هذا القطعة الخشبية المنحنية، النقطة الواقعة في وسطها تسمى قاب، وما بين النقطة التي في الوسط هذا القاب وما بينها وبين طرف الخشبة هو هذا المقصود، قاب قوسين. المسافة ما بين وسط القوس إلى طرفه من اليمين أو اليسار، تلك المسافة هي المقصودة. لكن اللفظ ورد بصيغة التثنية قاب قوسين وليس قاب قوس واحد. قال المفسرون يحتمل أن يكون اللفظ أصله إضافة مفرد إلى مثنى أو مثنى إلى مفرد، فقاب قوس أو قاب قوسين، ثم حذف أحد المثنى لثقل كون المثنى مضافا ومضافا إليه، كما قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالكلام عن اثنين أو اثنتين من أمهات المؤمنين، والمثنى يعني وجود قلبين، لكل واحدة منهن قلب، فلم يرد في الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلباكما، وإنما ورد بصيغة الجمع. فهذا التغيير بحذف أحد المتضايفين وارد في العربية بدليل استعمال القرآن لذلك، ويكون فيه إشارة إلى منتهى الدنو للنبي صلى الله عليه وسلم والقرب من جبريل، بحيث تكون المسافة بينهما تقديرا بالمسافة ما بين منتصف القوس وطرفه، ولو عددنا ذلك بقوسين فيكون تكون المسافة مكررة مرتين، والله أعلم.
0: أو مختص بأحدهما من الآخر أو من السدرة المنتهاء،
1: يعني يجوز أن يكون دنو النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، أو جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام، أو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى.

0: قال الرازي: وقال ابن عباس هو محمد دنا فتدلى من ربي. وقيل معنى دنا قرب وتدلى زاد في القرب، وقيل هما بمعنى واحد أي قرب.
1: يعني دنا وتدلى قد يكون بينهما فرق، وقد يكونان بمعنى واحد وهو الدلالة على مجرد القرب.
0: وحكى مكي والماوردي عن ابن عباس هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه، أي أمره وحكمه.
1: دنا ربنا سبحانه وتعالى من نبيه محمد فتدلى إليه أمره ووحيه، يعني فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله الذي أوحاه إليه في تلك الليلة، وهي فريضة الصلاة 50 أولا، ثم بعد ذلك تناقصها إلى أن صارت 5 في العمل و50 في الأجر.
0: وحكى النقاش عن الحسن قال: دنا من عبده محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى فقرب منه فأراه ما شاء أن يريه من قدرته وعظمته.
1: الدنو والقرب ربما كان فهمه فيه بعض صعوبة على الأقدمين، لكننا اليوم ما نراه في وسائل الاتصال، في الفضائيات، وفي النقل المصور، وفي شبكة المعلومات، يسهل على كل عاقل إدراك قدرة الله الواسعة في إدناء نبيه صلى الله عليه وسلم منه. فأنت ترى في عمل الناس في هذه التصاوير من المزج والدمج والتقريب والإبعاد إلى غير ذلك مما هو معروف، حتى إنك لا ترى بعض المصورين أحيانا لا يلتقط من الرجل إلا صورة رأسه، ثم يضع تلك الصورة على جسد رجل يلبس ثوبا عربيا، أو يلبس بدلة إفرنجية، أو يلبس أي لباس كان. بل حتى إننا رأينا وسمعنا عن بعض المفسدين أنهم ربما وضعوا رأس المرأة على جسد عار محاولة للطعن والتشهير، وكلها أعمال أدمية قائمة على الخداع بالنظر إلى الصورة في تركيبها. فإذا كان هذا اليوم متاح في أعمال الناس، فالله سبحانه وتعالى ولا شك أنه قادر على أن يظهر ذلك حقيقة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيدنيه من جبريل ويدنيه منه، ويحدث القرب على صور لا يستطيع العقل البشري فهمها على حقيقتها. نعم.
0: قال: وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر، مقدم ومؤخر، تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربي. قال: فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي عز وجل.
1: كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مقدم ومؤخر، مراده لفظي الآية ثم دنا فتدلى، مراده أن أصل التركيب ثم تدلى فدنا، يعني تقديم اللفظ تدلى وتأخير لفظ دنا المتقدم، يعني أصل التركيب ثم تدلى فدنا، يعني والذي تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الرفرف، والمراد بالرفرف البساط، يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل به حتى يدنو من ربه. نعم.
0: وعن أنس في الصحيح عرج به جبريل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه بما شاء وأوحى إليه 50 صلاة. وذكر حديث الإسراء. وعن محمد بن كعب هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين، وقال جعفر بن محمد أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين، وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود.
1: مراده بمحمد بن كعب القرضي الذي تقدم معنا في فصل سابق، وهو من التابعين وكانت وفاته عام 120، عالم ثقة. نعم.
0: وقال أيضا انقطعت الكيفية عن الدنو، ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب.
1: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في اختراقه لهذه السماوات وهذه الأجواء والفضاءات وصعوده إلى ما فوقها إلى سدرة المنتهى فما فوقها، ما كان ليتأتى له لو لم يودع الله سبحانه وتعالى في جسده البشري هذا طاقة تؤهله لأن يرتفع هذا الارتفاع ويبلغ هذه المكانة. وقد تقدم معنا في فصول سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوته في قوة عدد هائل من الناس، ولهذا كان احتماله للمرض احتمال لا يقدر عليه أي إنسان، فهو عليه الصلاة والسلام يشعر في بدنه عند الإصابة بأكثر مما يشعر به غيره من البشر ويحتمله ويطيقه، فهذه القدرة الإلهية التي أودعها فيه في حياته اليومية قادر على أن يودع فيه أضعافها في هذه الرحلة الأرضية السماوية. ونحن نعلم أن وسائل الاتصالات الحديثة تخترق الأجواء اليوم فلا تطيق دخول الهواء والتيارات الهوائية إليها، بل إنها حينما تهبط إلى الأرض تكون من خارجها مشحونة بشحنات كهربائية، لو فتحت الأبواب ساعة نزولها رأسا لاحترقت، فتعطى فرصة إلى أن تذهب تلك الشحنات وتمتصها الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة منحه الله جل وعلا من الطاقة التي مكنته إلى أن يخترق هذه الفضاءات الفسيحة دون أن يصيبه شيء، وهو ما لا يقدر عليه أحد من الناس في طبيعته البشرية. نعم.
0: قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد، وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام.
1: القاضي رحمه الله، القاضي عياض المؤلف، يحمل معنى الدنو والقرب على معاني معنوية. هذه المعاني المعنوية فيها إكرام ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريف وتأنيس إلى غير ذلك من المكرمات التي ينالها العبد من ربه، فهي لا يمكن فهمها على حقيقتها الحسية المادية، فالله سبحانه وتعالى له القدرة على إبراز الحقائق بما لا تدركه عقولنا. وقد كان بعض الملحدين يقول لتلاميذه، لأنه يؤمن بما يدركه بحواسه فقط، أنه لا وجود لله عنده لأنه لا يدركه بحواسه، فألهم الله تلميذا من تلاميذه يقول له: وهل أنت عاقل؟ قال: أنا عاقل. قال: أين عقلك؟ هل تراه بعينيك؟ فأفسد عليه فهمه. ويروى عن أحد الفيزيائيين أنه كان يجري تجاربه لطلابه بوصل الأسلاك وتحقيق اتصال التيار الكهربائي، ولكنه لإيمانه بالله جل وعلا أراد أن يعلمهم بحقيقة وجود الله، قبل أن يعلمهم أو مع إعلامهم بكيفية حدوث التيار الكهربائي، فقال لهم: انظروا الآن في هذه الأسلاك، ليست تلسع وليس فيها أي تيار، ولكن إذا أوصلت هذه الأسلاك وجد التيار وتحقق وجوده في المصباح المضيء هذا. فهل حواسنا وقوانا العقلية تدرك هذا التيار وتبصره وتراه؟ طبعا لا، ولكن هذا فهم المسلم والمؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي يرى ربه في ملكوته الواسع، بل كما قال الله جل من قائل عنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: يتأول فيه ما يتأول في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، على أحد الوجوه: نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان.
1: يعني الدنو والقرب يتأول فيه ما يتأول في ما جاء في الحديث من مجيء الله سبحانه وتعالى إلى عبده، كما جاء في الحديث القدسي:
0: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا.
1: نعم.
0: على أحد وجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان. قال الواسطي: من توهم أنه بنفسه جعل ثم مسافة، بل كلما دنا بنفسه من الحق تدل بعدا، يعني عن درك حقيقته، إذ لا دنو للحق ولا بعدا. وقوله قاب قوسين أو أدنى، فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل، على هذا كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والمرتبة من الله له.
1: التحفي الاحتفاء، وهو الاحتفال والإكرام، فاحتفيت بفلان يعني سررت بقدومه وأحسنت نزوله عندي. وورد في لفظ القاضي الإنافة، والإنافة من أنافة، مصدر للفعل أنافة الذي منه لفظ النيف، وهو ما يزيد ما دون الثلاثة، الزيادة بما دون الثلاثة على العقود والمئات والآلاف، فيقال بقي عقدا ونيفا. نعم.
0: ويتأول فيه ما يتأول في قوله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن آتاني يمشي أتيته هرولة. قرب بالإجابة والقبول، وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. انتهى الفصل.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا

بنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق